حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخرج

وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض

أو اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض

يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء

إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم

ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم

فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها

وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق

بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك

تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلوا

بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من

بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون

قيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا

الإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلْفٌ

ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل

أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءوا

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص

تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره

كذب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض.

وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

0: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم

الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ

استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله

مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة

0: صدق الله العظيم من آيات الله البينات. استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت زياد بن سامي الريامي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت زياد بن سامي الريامي. قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة أخرى فيها من العبرة والعظة ما يكون زادا نافعا لنا. ونحن نسير في هذه الحياة هنالك خطوط حمراء ورموز مقدسة لا يجوز المساس بها، ولكن ماذا لو كان الخط الأحمر كائنا حيا يمشي بين الناس؟ ماذا لو كانت المعجزة الإلهية تتنفس وتأكل وتشرب معك من نفس البئر؟ قصتنا اليوم هي عن أغرب اتفاقية مياه في التاريخ، اتفاقية بين قوم جبارين وبين ناقة لها شرب يوم ولهم شرب يوم معلوم، وقصة العصابة التي قررت خرق الاتفاقية وتجاوز الخط الأحمر فجرت الويلات على أمة كاملة. جريمة عقر الناقة، الجريمة التي لم يعاقب الله عز وجل عليها الفاعل فقط، بل عاقب الساكتين الموافقين أيضا. بعد هلاك قوم عاد ورث الأرض قوم ثمود، كانوا أيضا معماريين، كانوا ينحتون الجبال بيوتا آمنين ويعيشون في رغد من العيش. أرسل الله إليهم أخاهم صالحا، وكعادة الأمم المادية طلبوا برهانا حسيا تعجيزيا، وقفوا أمام صخرة صماء ملساء وقالوا بتحد: يا صالح أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء، أي حاملا، صفتها كذا وكذا. أخذ صالح عليهم العهود: إذا ظهرت هل تؤمنون؟ قالوا: نعم. دعا صالح ربه فاهتزت الصخرة وتمخض الجبل وانشقت الحجارة لتخرج منها ناقة عظيمة الهيئة تماما كما طلبوا. كانت آية مبصرة، معجزة تمشي على أربع. وضع الله لها نظاما وقانونا صارما للتعامل مع هذه المعجزة. هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. كان الاختيار الأصعب هو إدارة الموارد المائية، لها شرب يوم تشرب فيه الماء كله، ولكم شرب يوم معلوم. في يومها كانوا يشربون من لبنها ما يكفيهم جميعا، هذه إذن صفقة عادلة. لكن للأسف أولئك المفسدين لا يروق لهم النظام. كان في المدينة 9 رهط، أي 9 رجال من علية القوم، هم رؤوس الفساد والجريمة، وكانوا كما وصفهم الله تعالى يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اجتمع هؤلاء 9 في ليل مظلم وقرروا تنفيذ عملية اغتيال هذه المعجزة. انتدبوا أشقى القوم، رجل بقلب حجر لا يعرف الرحمة، ترصدوا لهذه الناقة، رموها بسهم، ثم شد عليها ذلك الشقي فعقرها. جاء صالح ورأى الفاجعة، الناقة قتلت وهرب فصيلها إلى الجبل. قال لهم صالح بقلب مكسور وإنذار مرعب: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. 3 أيام من الرعب النفسي. اليوم الأول كما جاء في بعض التفاسير وجوههم مصفرة، واليوم الثاني محمرة، واليوم الثالث مسودة، ثم كانت النهاية. نعم، هذه القصة تفتح أعيننا على قوانين اجتماعية وإدارية خطيرة جدا. أولها خطر مراكز القوى الفاسدة. تخيلوا أمة كاملة دمرت بسبب قرار اتخذته مجموعة صغيرة من الأشخاص النافذين. وكذلك أيضا جريمة الموافقة الصامتة، الذي باشر القتل هو شخص واحد، ولكن الله أهلك القوم جميعا. لماذا؟ لأنهم رضوا وأقروا هذه الجريمة العظيمة. وكذلك أيضا الأمر الثالث إدارة الموارد والعدالة. كان اختبارا في القسمة العادلة. البشر بطبعهم يميلون للاستحواذ، وانهيار المجتمعات يبدأ عندما يرفض الأقوياء مشاركة الموارد مع الضعفاء، أو عندما يخرقون العقود المتفق عليها. فاحترام الدور واحترام النظام واحترام الحق العام هو أساس البقاء. نعم، انتهت المهلة وجاء اليوم الرابع، ولم يهربوا ولم يختبئوا، لأن العقاب كان صوتا فأخذتهم الصيحة، موجة صوتية مدمرة قطعت نياط قلوبهم داخل أجسادهم، ماتوا في بيوتهم جاثمين على ركبهم. لقد رحلت ثمود، ولكن عقلية ثمود لا تزال موجودة، موجودة في كل من يخرق القانون لمصلحته، وفي كل من يرى الفساد ويصفق له، وفي كل مجموعة تخطط في الظلام لضرب مصالح المجتمع. فعلينا أن نعتبر بكل ذلك، وأن نستفيد من هذه القصة العبرة والعظة والفائدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا ومجتمعاتنا من أولئك الأشرار، وأن يرفع قدرنا في الدنيا والآخرة. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. في أنباء المرسلين عليهم السلام.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله وطاعته وتقواه ورحاب فضله وهداه سبحانه، جعل في آيات كتابه بشائر للمؤمنين ونورا يهدي الحائرين. من الظواهر المتكررة في أنباء المرسلين عليهم السلام وتاريخ البشرية عدم اكتفاء أهل الباطل برفض دعوات الإصلاح، إنما يتجاوزون ذلك إلى التبرم منها والتشاؤم بأهلها متجاهلين فساد واقعهم، وكأن المشكلة في من يدعو إلى تصحيحه، فهم يستثقلون وجود الصالحين المصلحين ويجتهدون في دفعهم واستبعادهم، وربما انتهى بهم الأمر إلى قتلهم. هكذا حكى القرآن عن تاريخهم مع الأنبياء والناصحين. ويجد المتدبر لكتاب الله كيف سجل هذه الحقيقة في مشاهد لافتة من أنبائه وقصص أنبيائه. فهؤلاء قوم صالح عليه السلام قالوا متشائمين: اطيرنا بك وبمن معك، كما نطالع قول أصحاب القرية لرسلهم: إنا تطيرنا بكم، فتعاموا عما يحمله رسلهم من هداية ورحمة ونسبوا إليهم ما يحيط بهم من شدائد أو ابتلاءات. والأمر ذاته واجهه نبينا عليه الصلاة والسلام: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هي طبيعة متكررة لدى أهل الغفلة، كلما استحكمت في قلوبهم وران عليها ما كانوا يكسبون، فيصبح الحق ثقيلا عليها وتغدو الموعظة مزعجة لا يطيقون سماعها. ونجد وصف القرآن حال البعض بقوله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فالاشمئزاز هنا ليس مما يضرهم، بل من دعوة رحيمة تدعوهم إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم. وموقف المشركين لم يختلف كثيرا حين تنزل آيات القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ضاقوا بسماعه، وكان يوصي بعضهم بعضا بالإعراض قائلين: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ما يدل على إدراكهم لقوة تأثيره في النفوس، محاولين محاصرته بضجيجهم واستهزائهم. وتدرك النفوس المؤمنة أن الحق لا يقاس بردود الأفعال تجاهه مهما كثرت أو بلغ نفوذ أصحابها وسطوتهم، فقد يستقبل بالنفور بادي الأمر، وتواجه دعوته بسخرية واستهزاء واحتقار وتشاؤم، إلا أن عاقبته حميدة يقينا لا شك فيه ولا ريب يكفي.

0: يستنبه، وأهل الإيمان يوقنون أن في وحي الله النور والهداية، ويرون في المصلحين دعاة خير ورحمة، مدركين أن الفلاح والنجاة والنجاح بالإقبال على مراشده الوضاءة، وأن الخسران المبين في الإعراض عنها. وما أعظم ظلم من أعرض، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. سبيل النجاة هدى أو مضى، تزول به حالكات الفضا، فطوبى لمن سار مستمسكا إلى الله سبحانه فوضا، ينال من الله إكرامه، ويا عجبا للذي أعرضا. فهيا بنا لله ربنا، ففي رحابه ما يحرر الأذهان من أوهامها، ويغذي العقول بيقينها وهداها.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

0: تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: بقيت علينا بقية حول الآية المباركة التي تلوناها بالأمس، والتي تحمل الرقم 27 مع 100 من آيات سورة البقرة.
3: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها إفادة وفي الإعادة إفادة.

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا لديك من سؤال يا داود تطالعنا به اليوم في هذه الحلقة؟
2: كنت بالأمس يا أستاذنا أسألك عن إعراب الجملة التالية في هذه الآية.
1: قصدك الجملة الأخيرة؟
2: أجل يا أستاذنا،
1: ولكن لم يتسع الوقت.
2: نعم يا أستاذنا،
1: إذن فلنعربها الآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلنعرب الآن هذا الجزء. ربنا
2: هو منادى مضاف منصوب بأداة النداء يا أستاذنا،
1: بأداة النداء المحذوفة. نعم، بأداة النداء المحذوفة، أي يا ربنا. فرب منادى مضاف، والمنادى المضاف يجب نصبه كشبه المضاف.
0: كشبه المضاف؟
1: نعم، كأنك تسأل مستغربا ما شبه المضاف.
0: فهل لا تخبرنا عنه يا أستاذنا؟
1: المراد بشبيه المضاف هو ما له تعلق بما بعده، إما بعمل أو بعطف.
2: إما بعمل أو بعطف؟
1: نعم، تقول مثلا يا سائرا في الطريق، فتنصب لأن في الطريق تعلق بقولك سائرا، فهو له تعلق بعمل. كذلك تقول يا طالعا جبلا، فجبلا متعلق بطالعا تعلق المفعولية، فتنصب طالعا.
0: أو يا صاحب البيت،
1: هذا هو الأصل وهو المضاف، والذي له تعلق بما بعده بعطف. مثلا تقول يا 33 رجلا، فثلاثة ينصب لأن ما بعده معطوف عليه. هذا هو شبيه المضاف.
0: فماذا نقول عن الضمير المتصل بهذا المنادى يا أستاذنا؟
1: ربنا نا نقول عنه مبني على السكون في موضع جر لأنه مضاف إليه. ربنا تقبل.
2: تقبل فعل تضرع ودعاء.
1: جميل، وهو بصيغة الأمر، فهو مبني على السكون، وفاعله
2: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت،
1: يعود إلى الرب. ربنا تقبل منا. منا
0: جار ومجرور.
1: من هنا أدغمت نونها فينا، هذه النون فينا ضمير متصل تشبه نون في من كل وجه، لذا أدغمت فيها لأنهما متماثلان
0: وأصبحت كلمة واحدة.
1: نعم، إنك.
2: إن حرف توكيد ونصب يا أستاذنا.
1: أين اسم إن؟
0: الضمير المتصل الكاف.
1: جميل، مبني على الفتح في موضع نصب. أنت ضمير منفصل فصل به بين اسم إن وخبرها للتوكيد والقصر. السميع.
2: السميع خبر إن مرفوع بالضمة.
1: مرفوع علامة رفعه الضمة ورافعه إن بعد أن كان خبرا للمبتدأ.
0: فماذا نقول عن العليم؟
1: العليم خبر بعد خبر. السميع العليم أو العليم صفة للسميع، وكلاهما من أسماء الله الحسنى.
2: وكلاهما خبران يا أستاذنا.
1: نعم، إنك أنت السميع العليم. انتهى الإعراب. فماذا عندك من أسئلة يا أحمد بعد الإعراب؟
0: لدي تساؤل يا أستاذنا حول هذه الجملة، ربنا تقبل منا، هل لا تفسرها لنا أكثر؟
1: دعا إبراهيم عليه السلام، والظاهر أن الدعاء دعاؤه لأنه هو الرافع، وربما اشترك معه إسماعيل ولذا جاء بصيغة الجمع. ربنا تقبل منا، ربما نطقا هكذا معا، أو نطق إبراهيم والمراد بذلك هو وابنه إسماعيل قائلان أو قائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أي اقبل منا هذا الجهد الذي نبذله في بناء البيت امتثالا لأمرك، باعتبار أن هذا البيت رمز لتوحيد الله ورمز لوحدة الأمة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما الفائدة من قول إبراهيم وإسماعيل ربنا إنك أنت السميع العليم؟
1: جميل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أي إنك تسمع وتعلم، أنت تسمع دعاءنا وتعلم دعاءنا، فيكون هذا من باب القصر الحقيقي أي أنت السامع لدعائنا لا غيرك، أنت العليم بنياتنا لا غيرك. وإذا قلنا إن المقصود بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم إنك أنت السميع العليم، أي السامع العالم أو المسمع والمعلم، فيكون هذا القصر قصرا إضافيا باعتبار أن ما سواه كلا شيء، لأن الله سبحانه تنكشف له المسموعات انكشافا تاما بلا واسطة، وينكشف له كذلك كل معلوم انكشافا تاما بلا واسطة، بينما غيره يسمع ويعلم بواسطة، لذا كان القصر هنا قصرا إضافيا، فكأن سمع من عداه وعلم من سواه لا شيء، لا شيء أبدا لا يعتد به، ولذلك قال إنك أنت السميع العليم لا غيرك.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: في قوله تعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، حيث نعرف يا أستاذنا بأن إبراهيم عليه السلام قد رفع قواعد البيت بتوجيه من الله سبحانه وتعالى، فكيف يقول هنا ربنا تقبل منا؟ هل لا تخبرنا عن سر ذلك؟
1: جميل، إن الإنسان إذا أمر بأمر امتثل، ولكن لا يدري أهو متقبل منه أم لا، بسبب ماذا؟ قد تكون هناك عوائق تعوق وتحول دون تقبل تلك العبادة المأمورة بها، ولذلك يدعو الإنسان دائما بأن يتقبل الله عبادته، كما يقول المصلي ربنا تقبل منا صلاتنا. وإذا قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فقد عمم كل ما يتقرب به، فالإنسان حينما يؤمر بأمر أو ينهى عن شيء فينتهي امتثالا لأمر الله وامتثالا لنهيه مخلصا في ذلك العمل، هو لا يدري أتقبل منه أم لم يتقبل منه بسبب من الأسباب أو بسبب تقصير لا يدريه، فيلهج بهذا الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولعل المراد من ذلك أيضا تعليمنا أن ندعو بهذا الدعاء والتأدب مع الله سبحانه.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: السميع والعليم أسماء من أسماء الله الحسنى،
1: طبعا،
2: فما معناهما؟
1: السميع هنا أي المتصف بالسمع، أي ذاته تنكشف لها المسموعات انكشافا تاما، فالسميع وصف ذاتي صفة ذاتية، وكذلك العليم أي الذي تنكشف له المعلومات انكشافا تاما بلا واسطة، وهو أيضا لا سمع لأي سامع إلا مستمد منه، ولا علم لأي معلوم أو لأي عالم إلا وهو مستمد من علمه، فالله هو السميع الحقيقي وهو العليم الحقيقي.
0: لي سؤال أخير يا أستاذنا.
1: هات سؤالك الأخير.
0: لماذا جمع الله سبحانه وتعالى بين هاتين الصفتين؟
1: السميع العليم، جميل، الذي يبني طبعا له حس، والمبني محسوس، أما ما يضمره الإنسان في قلبه بسبب ذلك البناء ولأي شيء يبنيه فهذا شيء يعلم، فقد جمع سبحانه وتعالى ملهما لإبراهيم هذا الدعاء بين السمع والعلم، فهو يسمع الحركات والأصوات، والباني لا بد له من أصوات، ويعلم ما يختلج في قلبه لما يبني هذا البناء، والعلم عند الله سبحانه.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
1: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 28 بعد 100
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة أخرى فيها من العبرة والعظة ما يكون زادا نافعا لنا. ونحن نسير في هذه الحياة هنالك خطوط حمراء ورموز مقدسة لا يجوز المساس بها، ولكن ماذا لو كان الخط الأحمر كائنا حيا يمشي بين الناس؟ ماذا لو كانت المعجزة الإلهية تتنفس وتأكل وتشرب معك من نفس البئر؟ قصتنا اليوم هي عن أغرب اتفاقية مياه في التاريخ، اتفاقية بين قوم جبارين وبين ناقة لها شرب يوم ولهم شرب يوم معلوم، وقصة العصابة التي قررت خرق الاتفاقية وتجاوز الخط الأحمر فجرت الويلات على أمة كاملة. جريمة عقر الناقة، الجريمة التي لم يعاقب الله عز وجل عليها الفاعل فقط بل عاقب الساكتين الموافقين أيضا. بعد هلاك قوم عاد ورث الأرض قوم ثمود، كانوا أيضا معماريين، كانوا ينحتون الجبال بيوتا آمنين ويعيشون في رغد من العيش. أرسل الله إليهم أخاهم صالحا، وكعادة الأمم المادية طلبوا برهانا حسيا تعجيزيا، وقفوا أمام صخرة صماء ملساء وقالوا بتحد: يا صالح أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء، أي حاملا، صفتها كذا وكذا. أخذ صالح عليهم العهود: إذا ظهرت هل تؤمنون؟ قالوا: نعم. دعا صالح ربه فاهتزت الصخرة وتمخض الجبل وانشقت الحجارة لتخرج منها أو لتخرج منها ناقة عظيمة الهيئة تماما كما طلبوا. كانت آية مبصرة، معجزة تمشي على أربع. وضع الله لها نظاما وقانونا صارما للتعامل مع هذه المعجزة: هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. كان الاختيار الأصعب هو إدارة الموارد المائية، لها شرب يوم تشرب فيه الماء كله ولكم شرب يوم معلوم. في يومها كانوا يشربون من لبنها ما يكفيهم جميعا، هذه إذن صفقة عادلة. لكن للأسف أولئك المفسدين لا يروق لهم النظام. كان في المدينة 9 رهط، أي 9 رجال من علية القوم، هم رؤوس الفساد والجريمة، وكانوا كما وصفهم الله تعالى يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اجتمع هؤلاء 9 في ليل مظلم وقرروا تنفيذ عملية اغتيال هذه المعجزة. انتدبوا أشقى القوم، رجل بقلب حجر لا يعرف الرحمة، ترصدوا لهذه الناقة، رموها بسهم ثم شد عليها ذلك الشقي فعقرها. جاء صالح ورأى الفاجعة، الناقة قتلت وهرب فصيلها إلى الجبل. قال لهم صالح بقلب مكسور وإنذار مرعب: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. 3 أيام من الرعب النفسي. اليوم الأول كما جاء في بعض التفاسير وجوههم مصفرة، واليوم الثاني محمرة، واليوم الثالث مسودة، ثم كانت النهاية. نعم، هذه القصة تفتح أعيننا على قوانين اجتماعية وإدارية خطيرة جدا. أولها خطر مراكز القوى الفاسدة. تخيلوا أمة كاملة دمرت بسبب قرار اتخذته مجموعة صغيرة من الأشخاص النافذين. وكذلك أيضا جريمة الموافقة الصامتة، الذي باشر القتل هو شخص واحد، ولكن الله أهلك القوم جميعا. لماذا؟ لأنهم رضوا وأقروا هذه الجريمة العظيمة. وكذلك أيضا الأمر الثالث إدارة الموارد والعدالة، كان اختبارا في القسمة العادلة. البشر بطبعهم يميلون للاستحواذ، وانهيار المجتمعات يبدأ عندما يرفض الأقوياء مشاركة الموارد مع الضعفاء، أو عندما يخرقون العقود المتفق عليها. فاحترام الدور واحترام النظام واحترام الحق العام هو أساس البقاء. نعم، انتهت المهلة وجاء اليوم الرابع، ولم يهربوا ولم يختبئوا، لأن العقاب كان صوتا فأخذتهم الصيحة، موجة صوتية مدمرة قطعت نياط قلوبهم داخل أجسادهم، ماتوا في بيوتهم جاثمين على ركبهم. لقد رحلت ثمود، ولكن عقلية ثمود لا تزال موجودة، موجودة في كل من يخرق القانون لمصلحته، وفي كل من يرى الفساد ويصفق له، وفي كل مجموعة تخطط في الظلام لضرب مصالح المجتمع. فعلينا أن نعتبر بكل ذلك، وأن نستفيد من هذه القصة العبرة والعظة والفائدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا ومجتمعاتنا من أولئك الأشرار، وأن يرفع قدرنا في الدنيا والآخرة. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
4: بسم الله الذي جعل في طينة الإنسان قدرة على البناء، وأودع في يديه سر العمارة والاستغناء. نحمده سبحانه حمد من أبصر جلال الخالق في عرق المخلوق، وأدرك أن الكرامة لا توهب بالأنساب والمناصب فحسب، بل تنحت بالجهد وتصنع بالصبر وتصان بالعمل. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي قدس مساعي الرزق ورفع شأن العمال، وعلى آله وصحبه الذين جعلوا من أعمالهم محاريب للعبادة وشواهد للعزة. أيها المستمعون الكرام، يا بنات الأوطان ويا حراس العفاف، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف في حضرة نبي عظيم جمع بين سمو الروح في مناجاة السماء، وبين خشونة اليد في معالجة أشياء الأرض. نتحدث عن نبي الله زكريا عليه السلام، ذلك الشيخ الجليل الذي اشتعل رأسه شيبا ولم تتوقف يداه عن العطاء. لم يكن ملكا يعيش في القصور، بل كان صانعا يعيش بين الأخشاب والمناشير. فما هو سر هذا التفوق العجيب بين النبوة والنجارة؟ وكيف تحولت حرفة النجارة في حياته إلى رمز أبدي للتعفف والاستغناء عن سؤال الناس؟ حين نقلب صفحات القرآن الكريم نجد اسم زكريا مقترنا دائما بمكان طاهر هو المحراب. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة آل عمران: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. هذا المحراب الذي شهد دموعه وابتهالاته وخفية ندائه لربه لم يكن مكانا للعزلة السلبية، بل كان محطة لشحن الروح بعد عناء الجسد. كان زكريا عليه السلام يخرج من محراب صلاته إلى محراب عمله ليمسك بالقدوم ويسوي الأخشاب، إن يده التي كانت ترتفع بالدعاء لطلب الولد الطيب هي ذات اليد التي كانت تقطع الخشب لتطعم أهل بيته من كسب حلال طيب. تأملوا هذه الفلسفة العقائدية العميقة في حياته. النجارة هي فن التقويم والتشكيل. النجار يأخذ جذع الشجرة الخشن فيهذبه ويشذب أطرافه حتى يصنع منه بابا يقي الناس أو مقعدا يريحهم، وكأن الله تعالى أراد أن يجعل مهنة زكريا متوافقة مع رسالته، فالنبي يهذب النفوس الخشنة ويقوم الأخلاق المعوجة ليصنع منها مجتمعا مستقيما. فمن صبر على تقويم الخشب الأصم كان أقدر على الصبر في تقويم البشر ومعالجة قسوة قلوبهم. إن القرآن يعلمنا أن الدعاء المستجاب يخرج من جوف طهر بلقمة نحتت بعرق الجبين. وإذا ارتحلنا إلى مدرسة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم نجد حديثا مختصرا في كلماته عظيما في مدلولاته، رواه الإمام مسلم، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: كان زكريا نجارا. كلمتان فقط، لكنهما بمثابة ثورة اجتماعية على مفاهيم الجاهلية. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم زكريا بهذا الذكر؟ لأن بعض الناس كانوا ولا يزالون ينظرون إلى أصحاب الحرف اليدوية نظرة استصغار، فيظنون أن شرف الإنسان مربوط بنظافة ثيابه ونعومة يديه، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يضرب هذا الكبر المزيف في مقتل، وكأنه يقول للأمة: أتستحون من حرفة يدوية؟ وقد كان نبي من الأنبياء يوحى إليه من السماء يعمل بها. إن النجارة كما رآها الإسلام ليست مهنة للبسطاء فحسب، بل هي تاج التعفف. المؤمن القوي هو الذي يستخرج رزقه من قلب المادة القاسية ليحفظ وجهه من ذل السؤال. إن كل نشارة خشب كانت تسقط من يد زكريا عليه السلام كانت في ميزان الله أغلى من ذهب المتكبرين، لأنها كانت تمثل استقلال القرار وطهارة اللقمة. زكريا النجار هو رمز للاكتفاء الذاتي، ذلك الاكتفاء الذي يجعل كلمة الحق تنطلق من فم النبي دون أن يخشى قطع رزقه من البشر، لأن رزقه موصول بعمل يديه بعد فضل الله. ومن رحاب الأنبياء إلى عظمة الأتباع، ننظر في سيرة رجال تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ففهموا أن توقير الحرفة هو جزء من توقير الدين. نقف اليوم إجلالا أمام الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه. لقد كان سلمان أميرا على مدينة المدائن في عهد الفاروق عمر، وكان عطاؤه من بيت المال 5000 درهم، وهو مبلغ ضخم في ذلك الزمان. فماذا كان يفعل به؟ كان يوزعه كله على الفقراء، ثم يلجأ إلى بيع السفائف، وهي سلال كان يصنعها يدويا من خوص النخل، فيشتري الخوص بدرهم ويعمل به، ثم يبيعه 3 دراهم، يتصدق بدرهم ويطعم أهله بدرهم، ويشتري خوصا جديدا بدرهم. ولما سئل عن صنيعه هذا وهو الأمير الذي ينتظر الناس أمره، قال بمنطق الحكماء: أكره أن آكل إلا من عمل يدي. يا لعظمة التربية، رجل تخضع له ولاية بأكملها، ولكنه يرفض أن يطعم جسده إلا من ثمرة تعبه المباشر. لقد تمثل سلمان روح زكريا النجار، فصارت يداه مصدرا لعزته لا تمنعه الإمارة من مزاولة الحرفة، ولم يشغله المنصب عن لذة التعفف، لأنه أدرك أن المناصب تزول وأن كرامة النفس التي يغذيها العمل اليدوي تبقى زكية لا تبلى.
3: وجعلنا فيها معايش.
4: أيها المستمع الكريم، لنعود إلى واقعنا، إلى زماننا الذي اختلت فيه الموازين. كم من شاب يقبع في بيته سنوات طوال ينتظر الوظيفة المكتبية مرددا أن العمل المهني أو اليدوي عيب لا يليق بشهادته. كم من مجتمع تعطلت فيه عجلة الإنتاج لأن ثقافة الاستهلاك طغت على حب الإبداع والصنعة. إلى كل شاب يستنكف عن العمل المهني أقول لك: اقرأ سيرة زكريا. العيب ليس في أن ترتدي ملابس العمل وتتلطخ يداك بالطين أو الشحم أو نشارة الخشب، العيب كل العيب أن تكون قوي البنية صحيح الجسد ثم تستجدي مصروفك من أب مسن أو تنتظر إعانة من جهة. العيب هو أن تتعطل طاقتك التي وهبتها لعمارة الأرض. إن كل حرفة يدوية اليوم هي هندسة في ذاتها، السباك الذي يحفظ الماء، والكهربائي الذي ينير الظلام، والنجار الذي يبني السقف، كلهم وكلاء عمارة يستحقون أرفع مقامات الاحترام. إذا ضاقت بك سبل الوظائف التقليدية فانطلق إلى ميادين الحرف، تعلم صنعة تغنيك وتعلي شأنك، فإن 9 أعشار الرزق في التجارة والعمل الحر، وكما قالوا قريما: حرفة في اليد أمان من الفقر، وأنا أضيف: هي أمان من الضياع وحصن للكرامة.
3: وجعلنا فيها معايش.
4: أيها الأحبة، في ختام مطافنا هذا لنرفع هاماتنا اعتزازا بكل عامل صادق، ولنعلم أبناءنا أن قيمة المرء ما يحسنه من عمل، وأن النبوة لم تترفع عن النجارة، فكيف يترفع عنها من هو دون الأنبياء؟ لنجعل من زكريا النجار قدوة حية تمشي في ورشنا ومصانعنا، نستلهم منه صدق النية وإتقان الصنعة وتعفف النفس. نسأل الله العلي القدير أن يبارك في كل يد تبني وتعمر، وأن يرزقنا التعفف بالحلال والاستغناء بفضله عمن سواه، وأن يجعل معايشنا دروبا معبدة إلى رضوانه وجناته. طابت معايشكم بالعزة والعمل، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع
5: وجعلنا فيها معايش،
3: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
6: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 12 بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: كانت آمنة مطمئنة. وهذه الجملة صدرت بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند اسمها وخبرها. كانت فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. واسم كانت ضمير مستتر جوازا تقديره هي عائد على كلمة قرية. آمنة خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مطمئنة خبر ثان لكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان خبر ثالث لكان، وقد وقع الخبر الثالث جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يأتي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. رزق فاعل الفعل يأتي مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. يأتيها رزقها رغدا. رغدا يجوز في هذه الكلمة أن تكون حالا لأنها بمعنى واسع، فالمعنى يأتيها رزقها واسعا على ما جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد جاء عنه أنه قال: يأتيها رزقها رغدا أي واسعا كثيرا. وتفسيره يرشد إلى أن هذه الكلمة يصح أو يجوز فيها أن تعرب حالا، فالمعنى يأتيها رزقها واسعا. وعلى هذا نقول في الإعراب: رغدا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو الفاعل وهو رزق. فالأصل في هذه الكلمة أنها صفة من حيث المعنى لكلمة رزق. ويجوز أن يكون المعنى يأتيها رزقها إتيانا رغدا أي إتيانا واسعا، وعلى هذا تكون هذه الكلمة صفة لمصدر مقدر، فهي صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والصفة هنا قامت مقام المصدر، فهي نائب عن المصدر أو مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. من كل مكان، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كل اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. مكان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ومن متعلق بالفعل يأتي من كل مكان، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل يأتي، ترشد تلك العلاقة إلى أن من متعلق بالفعل يأتي. والجملة الفعلية يأتيها رزقها رغدا من كل مكان في محل رفع، بل في محل نصب خبر ثالث لكان، والخبر الأول آمنة، والخبر الثاني مطمئنة، والخبر الثالث يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ويتعدد الخبر، وذلك ظاهر في القرآن الكريم، وهو موجود في المنقول من شعر العرب أيضا. ففي القرآن الكريم إنه هو يبدئ ويعيد، ثم جاء بعد ذلك وهو، هو مبتدأ، الغفور، الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. فهذه خمسة أخبار لمبتدأ واحد. وجاء أيضا ذلك في المنقول عن العرب، ومن ذلك قول الشاعر وهو عبيد بن العرندس: هينون لينون أيسار ذو كرم سواس مكرمة أبناء أيسار. فهينون وما بعده خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هم هينون لينون أيسار ذو كرم سواس مكرمة أبناء أيسار. ففي هذا البيت خمسة أخبار أيضا لمبتدأ واحد، وهو المبتدأ المقدر هم، وذلك متعدد في القرآن الكريم وفي المنقول من شواهد العرب. والجملة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وقعت بعد نكرة وهي كلمة قرية، والجمل بعد النكرات صفات. فالجملة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان في محل نصب صفة لكلمة قرية، فكفرت بأنعم الله. جملة عطفت على ما قبلها وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل، وهذه الجملة معطوفة على الجملة التي وقعت صفة وهي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فالفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كفرت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل كفرت ضمير مستتر جوازا تقديره هي عائد على كلمة قرية بأنعم الله. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. أنعم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وأنعم جميع أي جمع، واحدها نعم ومعناه نعمة وهما واحد، كما جاء في كتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى وهو مجاز القرآن. فأنعم جمع والمفرد نعم، ويقال أيضا نعم، إلا أن مفرد نعم نعمة، ونعم ونعمة بمعنى. وقد ساق صاحب مجاز القرآن في ذلك شاهدا أثرا مرويا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء عنه أنه قال: فكفرت بأنعم الله واحدها نعم ومعناه نعمة وهما واحد. قالوا: نادى مناد النبي عليه السلام بمنى، إنها أيام طعم ونعم فلا تصوموا. والمراد بذلك أيام التشريق، فقد جاء في الأثر: إنها أيام طعم ونعم فلا تصوموا. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل كفر، فكفرت بأنعم الله. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل كفر، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل كفر. والجملة الفعلية كفرت بأنعم الله في محل نصب، لأنها معطوفة على جملة في محل نصب، وهي الجملة التي وقعت صفة لكلمة قرية، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أذاق فعل ماض مبني على الفتح. هاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول للفعل أذاق، فإن الفعل أذاق يتعدى إلى مفعولين، وقد جعلته الهمزة أو صيرته الهمزة متعديا إلى مفعولين بعد أن كان متعديا إلى مفعول به واحد، والمتعدي إلى المفعول به الواحد هو ذاق، فإذا دخلت عليه الهمزة وهي همزة التعدية كما يسميها علماء التصريف جعلته متعديا إلى مفعولين. واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لباس مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. الجوع مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والخوف، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الخوف اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. بما كانوا يصنعون جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. ما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، والمعنى بالذي كانوا يصنعونه، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، والمعنى بشيء كانوا يصنعونه، ويجوز فيما أن تكون مصدرية والمعنى بصنعهم. ونعرب مبتداء على أنها اسم موصول فنقول في الإعراب ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول كانوا يصنعون، وقد وقعت صلة الموصول مصدرة بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ، وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ. أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، إلهي هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: نبي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباري.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تؤكد تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يتوافق مع القانون الدولي. سلطنة عمان تدين التهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، وتدعو الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي. وأمريكا وإيران تتبادلان الهجمات مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. إلى التفاصيل. قال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية إن الحرب

العواقب حرب ما كان ينبغي أن تقع، معرباً عن أمله في أن تقود التطورات الحالية إلى نهاية فعلية للصراع، وليس إلى مجرد توقف مؤقت للعمليات العسكرية الذي يمكن أن ينهار في أي وقت. وأوضح معاليه أن إحدى الأولويات المطروحة حالياً تتمثل في وضع إطار دائم يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى المسؤولية الخاصة التي تتحملها سلطنة عمان في هذا الملف باعتبارها إلى جانب إيران من الدول المطلة مياهها الإقليمية على المضيق. وأكد معاليه ضرورة أن تعمل سلطنة عمان وإيران بالتعاون مع المجتمع الدولي على صياغة ترتيبات واقعية ومستدامة ومتوافقة مع القانون الدولي تضمن حرية العبور وتحمي حركة الملاحة في هذا الممر الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للتجارة والاقتصاد العالميين. في ضوء المناقشات والأطروحات المتصلة بالملاحة في مضيق هرمز، تؤكد وزارة الخارجية على أن سلطنة عمان تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في المضيق بما يتوافق تماما مع القانون الدولي. وتؤكد سلطنة عمان على التزامها الكامل بواجباتها بوصفها طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للتهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتؤكد على تضامنها معها فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها. ودعت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم كافة الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن ويحفظ مصالح الدول المجاورة له. أعلن مركز الأمن البحري تعرض 3 ناقلات نفط لحوادث استهداف في مواقع متفرقة قبالة السواحل العمانية، مؤكدا متابعته المستمرة لتطورات الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأوضح المركز أن ناقلة نفط ترفع علم جمهورية ليبيريا تعرضت لحادث استهداف أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات، وذلك على بعد 40 ميلا بحريا من سواحل محافظة جنوب الشرقية وخارج المياه الإقليمية العمانية، مشيرا إلى أنه تم توفير الاحتياجات الطارئة للناقلة وإخلاء طاقمها عبر إحدى الوسائط البحرية القريبة من موقع الحادث. كما أفاد المركز بتعرض ناقلة نفط أخرى ترفع علم جمهورية ليبيريا لحادث استهداف على بعد 8.5 أميال بحرية من سواحل محافظة مسندم، ما أدى إلى فقدانها القدرة على تشغيل المحركات، مؤكدا أن إحدى سفن البحرية السلطانية العمانية تتابع تطورات الحادث فيما جرى إخلاء طاقم الناقلة عبر وسائط بحرية متواجدة بالقرب من موقع الحادث. وفي حادث ثالث أعلن المركز عن تعرض ناقلة نفط مملوكة لشركة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة وترفع علم جمهورية ليبيريا لحادث استهداف وقع على بعد 9.6 أميال بحرية من سواحل محافظة مسندم، موضحا أن إحدى سفن البحرية السلطانية العمانية تتابع تطورات الموقف، ومشيرا إلى إخلاء 18 فردا من طاقم الناقلة عبر وسائط بحرية متواجدة بالقرب من موقع الحادث، فيما لا يزال 3 منهم في عداد المفقودين. شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران لليوم الرابع على التوالي فيما استأنفت الحصار البحري على موانئها. وقال الرئيس دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه سيوسع نطاق الضربات الأمريكية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقا. وتعرضت جزيرة قشم الإيرانية في الخليج لعمليات قصف بحسب ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية نقلا عن مسؤولين محليين نسبوا الهجوم للولايات المتحدة، وذلك

في ظل تجدد الأعمال القتالية بين واشنطن وطهران. دوت سفارة الإنذار من الصواريخ في البحرين والكويت في وقت مبكر من صباح اليوم مع تعرضهما لهجمات صاروخية إيرانية في تطور بات يتكرر يوميا، مما يزيد من الضغوط على وقف إطلاق النار في الحرب، فيما أعلن الجيش الأردني أنه أسقط 3 صواريخ أطلقتها إيران وكانت تستهدف أراضي المملكة، وأكد أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد بأن الجيش والحرس الثوري شنا هجمات على أهداف أمريكية في الأردن والكويت والبحرين بعدما ضربت الولايات المتحدة إيران، وأعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن بمسيرات. اتهم ممثل الصين لدى مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة بدفع الشرق الأوسط إلى هاوية بشنها الحرب على إيران، وحذرت إيران من أن إعلان الولايات المتحدة استئناف الحصار البحري على موانئها قد قوض مذكرة التفاهم مع واشنطن الهادفة إلى وقف الحرب تمهيدا لإجراء محادثات سلام. ودانت الأمم المتحدة تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط، وحذرت من أن تداعيات إغلاق مضيق هرمز قد تكون وخيمة على حقوق الإنسان في المنطقة وخارجها. استشهد 4 أفراد من عائلة واحدة بينهم طفلة فجر اليوم في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما نجا طفل آخر بعد انتشاله من تحت الأنقاض. وأفادت مصادر طبية ومحلية فلسطينية بأن طائرة مروحية نفذت الهجوم على منزل يعود لعائلة قرب دوار البركة، ما أسفر عن تدمير كبير في المبنى واندلاع حريق كبير. وهرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث حيث عملت على إخماد النيران وانتشال الضحايا ووسط استمرار اشتعال الحريق داخل الشقة المستهدفة. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق فوري على الحادث، ويأتي هذا الهجوم في ظل استمرار التوترات رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، حيث أحصت مصادر فلسطينية رسمية استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي في مناطق مختلفة من القطاع منذ ذلك الحين. استدعت موسكو السفير الألماني احتجاجا على تزايد دعم برلين لأوكرانيا، مؤكدة استمرار تعاونها مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتصاعد التوتر مع دول البلطيق وسط تحذيرات روسية من تحول المنطقة إلى ساحة صراع، مع التلويح بإجراءات ردية حال نشر أسلحة نووية في فنلندا، بالتزامن مع قصف روسي عنيف لكييف ومطالبتها بمزيد من الدفاعات الجوية. سيصبح التنقل اليومي لآلاف العمال الإسبان والبريطانيين أكثر سهولة مع دخول اتفاق لحرية الحركة بين جيب جبل طارق البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ اليوم. ووقع الاتفاق في بروكسل برعاية المفوضية الأوروبية بعد 6 سنوات من خروج المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي، ويتيح رفع القيود المفروضة على التنقل بين جبل طارق الواقع في أقصى جنوب شبه الجزيرة الأيبيرية وإسبانيا. ويستقبل جبل طارق، وهو إقليم بريطاني صغير يبلغ عدد سكانه نحو 40,000 نسمة يوميا نحو 15,000 عامل إسباني، أي ما يقارب نصف قوته العاملة. وجاء الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الصعبة أعقبت التوتر بين لندن وبروكسل إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو الماضي إلى أكثر من 4,500 وفاة وفق أرقام رسمية، فيما بلغ عدد المصابين 16,740 جريحا. وضرب الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7.2 و 7.5 درجات العاصمة كاراكاس وولاية لاغويرا المجاورة، ما أدى إلى انهيار مجمعات سكنية وتشريد آلاف السكان. وأفادت السلطات بأن عدد المنكوبين تجاوز 20,000 شخص في وقت تقدر فيه الأمم المتحدة أعداد المفقودين بنحو 50,000.
أجبر إعصار بافي أقوى عاصفة تضرب البر الرئيسي للصين هذا العام أكثر من 260 ألف شخص على إخلاء منازلهم في إقليم لياونينغ بعدما تسبب في فيضانات شديدة وأمطار غزيرة، وأمرت السلطات بتعليق الدراسة في المدارس ومؤسسات التدريب، فيما شهدت خدمات النقل اضطرابات واسعة في مدن شمال شرقي الصين مع توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة. ويعد إعصار بافي الذي تشكل قبل 13 يوما في المحيط الهادئ أطول إعصار مداري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال العام الجاري رغم وصوله إلى اليابسة في شرق الصين. لقي 11 شخصا حتفهم إثر انهيار سقف منزل بسبب الأمطار الغزيرة في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، وأوضح مسؤول الإنقاذ أن الضحايا ومعظمهم من النساء والأطفال انتشلت جثثهم وسلمت إلى ذويهم لإتمام مراسم الدفن. وحذرت الحكومة السياح من التوجه إلى شمال باكستان بسبب مخاطر الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن استمرار هطول الأمطار. تسببت أمطار غزيرة في جنوب ولاية تكساس الأمريكية في تضرر طرق سريعة وتعطل حركة سائقي المركبات، بينما حذر خبراء الأرصاد من أن موجة جديدة من الأحوال الجوية العنيفة قد تؤدي إلى فيضانات خطيرة في المقاطعات المشبعة بالمياه قرب الحدود في المكسيك. وفي مدينة سان فرانسيسكو أعلنت السلطات مقتل شخص وفقدان اثنين آخرين، بينما تم إنقاذ 16 شخصا كانوا على متن قارب عائم في المياه قبالة المدينة. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1963 حالة، بينها 719 وفاة، وذلك حتى 12 من يوليو الجاري. وأوضحت السلطات الصحية أن جهود الاستجابة لا تزال متواصلة لاحتواء تفشي الفيروس عبر تكثيف عمليات الترصد الوبائي وتتبع المخالطين وتعزيز إجراءات الوقاية والعلاج في المناطق المتضررة. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تؤكد تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يتوافق مع القانون الدولي. سلطنة عمان تدين التهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية وتدعو الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي. وأمريكا وإيران تتبادلان الهجمات مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلومي، نفذها لكم على الهواء مباشرة أيمن بن محمد الحبسي، وكنت معكم في التقديم أوعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوق.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

نجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره.

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن

قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غيره

بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.

الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
3: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبين

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة. واختلفوا فقيل فر عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية. وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات. من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
1: أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة. واختلفوا فقيل فر عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية. وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات. من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. وفولها أعظم بالإطلاق، وتركها علامة النفاق. من ثم قالوا إنه رفيض لو دمعه من خوفه يفيض. ومن هنا قالوا خسيس الحال بتركه الفضل من الأعمال. لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء. فالفاتح البصير أولى وأحق أن يلزمن فعلها إذا انطلق، وأبض عليها واتخذها عادة، فإنها من أفضل العبادة. وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر. ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل، فإنه مخالف للسنة. والحق في الأول فاتبعنا. نعم، لا زال الحديث حول هذه الأبيات في صلاة الجماعة. وهذا هو الباب 14 من أبواب كتاب الصلاة. من أي كتاب؟
5: جوهر النظام
1: في الأديان والأحكام والآداب والأخلاق والحكم. وفيه نبذة من أصول الفقه، وفيه تفسير بعض الآيات القرآنية. زين. وفيه ضوابط بعض الكلمات اللغوية العربية، باب مستقل بضوابطه. تذهيل وقفنا عند قول الناظم
6: واعبد عليها وكل
1: الاعاد. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. ضابط حافظ حافظ واعبد عليها. ايش الدرس اللي اخذنا في الماضي؟ ما الابيات اخذنا في الدرس الماضي؟ انا الدرس الماضي وقفنا في اي بيت؟ في الدرس الماضي عند قول ناظم لم يعذر المختار
5: خير البشر, خير البشر
1: سائله هو ضرير البصر, بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء, فالفاتح البصير أولى وأحق فيلزمن فعلها إذا انطلق. وكذلك يؤدبنه إمام الأدب كما اقتضاه نظر المؤدب, والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوتهم لكي يحرقه, وأغلب المقال فيهم منكر أفعاله وهو حديث شهير. وفي قوله لم يعذر المختار خير البشر يشير ابن سائله هو ضرير البصر إذ أشير لحديث, وفي قوله والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوتهم لكي يحرق فإذا هنا يشير لحديث. من يذكر الحديث الأول ومن يذكر الحديث الثاني؟
7: نعم. عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد, فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته, فرخص له, فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم, قال فأجب. رواه مسلم.
1: أحسنت, شكرا, بارك الله فيك. من ذكر رواية مسلم؟
8: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا, ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه مسلم.
1: أحسنت. طيب نكمل, واصل نكمل الباب, نكمل هذه المقدمة في هذه الدرس إن شاء الله. وقفنا عند قول الناظم واضب عليها واتخذها عادة, فإنها من أفضل العبادة. قول واضب عليها بيتحض على إيش؟ على المواظبة, علمه على الصلاة. قوله عليها يعود إلى إيش؟ إلى صلاة
5: الجماعة.
1: واضب عليها واتخذها عادة, واضب عليها أي على صلاة الجماعة, واتخذها عادة مستمرة بدون انقطاع. هكذا ينبغي للمسلم وهكذا للمؤمن الكيس العاقل الفطن بأن يواظب على صلاة خمس الجماعة في بيوت الله عز وجل, ما يتخلف عن أي صلاة من الصلاة الخمس, ما كذلك؟ لما في ذلك من الخيرات والبركات والنفحات, ولما في ذلك من رفع الدرجات وتضعيف الحسنات وتكفير السيئات, ولما في ذلك من الفوائد الكثيرة والمنافع والمصالح الدينية والدنيوية, وقد تقدم الكلام على هذا, أليس كذلك؟ طيب, واضب عليها واتخذها عادة كما كان السلف الصالح, كانوا حريصين كل الحرص على هذا, على المواظبة على صلاة الجماعة. لو فاتت أحدهم يوم من الأيام صلاة من صلاة خلف الجماعة تجد ركب حالني يحزن كثيرا ويتأسف ويندم على ما فات. سبب إيش؟ سبب أن لعدم حضوره لهذه الصلاة لصلاة الجماعة. هكذا كان, وهكذا ينبغي للمسلم. سمعتم؟ قال بعض التابعين ما أذن المؤذن منذ 20 سنة إلا وأنا هين في المسجد. هكذا. طيب, واضب عليها, واضب عليها واتخذها اتخذها عادة, فإنها من أفضل العبادة, من أفضل العبادة. تقدم معكم يا حريث التي تبين الثواب الجزيل والأجر العظيم لمن واظب عليها, لمن حافظ عليها. من منكم ذكر شيء من تلك الأحاديث؟
9: نعم شيخ. نعم. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان, براءة من النار وبراءة من النفاق.
1: أحسنت. من صلى لله 40 يوما في جماعة, وماذا بعد؟ يدرك التكبيرة الأولى ما يجيب خلاف آخر شيء ها يقبل يصلي ما أدري ما فعل يدرك التكبيرة الأولى زين إذا كتب له برات من النار برات من النفاق نعم حديث أبي هريرة أو يعلم الناس من مكملات به نعم
6: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
8: لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا عليه ليتساهموا ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا رواه الربيع بن حبيب في مسنده
1: أحسن شكرا من حديث آخر؟
8: نعم شيخ
1: في فوصة الجامعة نعم
8: نعم إيه؟ عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد ب27 درجة رواه الربيع بن حبيب في مسنده
1: طيب مرت هذه الحديث معكم وكذلك حديث كثيرة واظب عليها واتخذها عادة فإنها من أفضل العبادة زين قال وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل فإنه مخالف للسنة والحق في الأول فاتبعه آخر مسألة في هذه المقدمة وصلينها خلف كل بر يعني الحافظ على سورة الخمس خلف كل بار وفاجر صلينها خلف كل بر لكن إذا لم تجد مثلا لم تجد أحد منها الصلاح من الخير هل تترك صلاة الجماعة وتخلف تقول لم أجد إلا فاجر إلا فاسق لا واظب عليه مهما كان الأمر الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر ما لم
10: يدخل فيها ما
1: يفسد صلاة جائزة خلف كل بار وفاجر ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد أحد له ما تخلى عن صلاة الجماعة لأجل الإمام أن يكون الإمام فاسق ويكون كذا ويكون كذا وكذلك فالإمام جابر بن زيد كان يصلي خلف الحجاج وخلف من أيضا كان ابن زيد جابر يصلي زين خلف من؟
10: زياد
1: خلف زياد الجائري المغلي زين وهكذا خلف عبيد الله وخلف حجاج الظلومي الله زين الشيخ ذكر أن قال ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل الشيخ صاير في العجوزة قال وكون أخي مصليا منفردا وكون أخي

0: وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل، لأنه مخالف للسنة، والحق في الأول فاتبعنه.
1: في الأول قول الحق في الأول، في القول الأول، هي القول الأول
0: أصلين
1: أنا أصلينها خلف كل بر، لأنه مخالف للسنة. يشير للسنة، أي سنة ذي؟ قوله
0: قول النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى
0: خلف كل الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر ما لم يدخل فيها ما يفسده.
1: طيب قوله يعني ولا تمل لمن يقول صلوا، ولا تمل لمن يقول صلوا شيء لا شيء. نعم. إذا قول من نعم
0: إذا قول الشيخ صائغ
1: هو قال
0: وكن أخي مصليا منفردا إن لم تجد ذا ثقة قد رشد.
1: أحسن شكرا. على كل حال المقدمة انتهت. من منكم حفظ الأبيات؟ ممكن نذكر معكم نناقش في بعض المسائل، وبعد ذلك ننتقل إلى الفائدة التي سنختم بها هذا الدرس. من منكم حفظ الأبيات؟
0: نعم شيخ
1: تفضل.

0: ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدلي، لأنه مخالف للسنة، والحق في الأول فاتبعنه.
1: حسنت. من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملاءه بالطهرة. يشير إلى أثر هنا. ما هو الأثر وعمن يروى هذا الأثر؟
2: نعم.
3: قال سعيد بن المسيب: من صلى صلاة في جماعة فقد ملأ نحره عباده.
1: عباده. وروي مرفوعا في كتاب الأثر. روي مرفوعا في كتاب.
3: في كتاب إحياء
1: علوم الدين. أحسن شكرا. طيب، وعدناكم بأن نختم هذا الدرس بفائدة. فائدة هي عدة أبيات. ناتي بالأبيات وبعد ذلك نقف عندها. جماعة فرض كفاية يجب في الصلوات الخمس والباقي سحب. جنازة كسوف أو عيدان تروح، والوتر في رمضان كذا في الاستسقاء، لكن في الجمع تكون فيها فرض عين إذ تقع. وكرهت في مسجد قد عقدت فيه أن تعاد ما قد صليت للشك فيها، وكذا إن نسيت حتى مضى الوقت فراد صليت. وتركها إذا بدا عذر يصح، كمطر وظلمة لا تتضح، أو برد أو حر شديدين، وأن تهب ريح لا تكاد تستكن. والضيف إن مدر بالإكرام، والعيش إن أحضر للصوام، ومن يكون ذا علة تمنعه أو خاف ما لم يستطع يدفعه، نحو غريم لم يجد وفاءه، ونحو جبار يرى اتقاءه، ومن يكون لهذه تجشما

0: أو بعضها حاز العلا والكرم. بعدك بطل أبيات الحواري. فضل هذا الأبيات.
1: جماعة فرض كفاية يجب في الصلوات الخمس والباقي استحب.
0: نعم.
1: جنازة كسوف أو عيدان، تروح والوتر في الرمضان، كذا في الاستسقاء لكن في الجمع تكون فيها فرض عين إذ تقع، وكرهت في مسجد قد عقدت فيه وأن تعاد ما قد فسدت بالشك فيها، وكذا إن نسيت حتى انقضى الوقت فرادى صليت، وتركها إذا بدا عذر يصح كمطر أو ظلمة لا تتضح، أو برد أو حر شديدين، وأن تهب ريح لا تكاد تستكن، والضيف إن بودر بالإكرام، والعيش إن أحضر للصوام، ومن يكن ذا علة تمنعه أو خاف ما لم يستطع يرفعه، نحو غريم لم يجد وفاءه، ونحو جبار يرى اتقاءه، ومن يكن لهذه تجشما أو بعضها حاز العلا والكرما.
0: أحسنت. مبتل أبيات هذه إن شاء الله سنقف عندها في الحلقة الآتية. زين؟ يكون بيت مضبوطة معه فيها فوائد متعددة، سنقف عندها وقفات خفيفة إن شاء الله، وبعد ذلك ننتقل إلى الفصل، أو ننتقل أيضا إلى تتم في الاستدراك يتعلق بصرف الجماعة. زين؟ لكن كل الأبيات كلها مضبوطة معكم. من حفظ المتون
1: حاز
0: الفنون. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة أخرى فيها من العبرة والعظة ما يكون زادا نافعا لنا. ونحن نسير في هذه الحياة هنالك خطوط حمراء ورموز مقدسة لا يجوز المساس بها، ولكن ماذا لو كان الخط الأحمر كائنا حيا يمشي بين الناس؟ ماذا لو كانت المعجزة الإلهية تتنفس وتأكل وتشرب معك من نفس البئر؟ قصتنا اليوم هي عن أغرب اتفاقية مياه في التاريخ، اتفاقية بين قوم جبارين وبين ناقة لها شرب يوم ولهم شرب يوم معلوم. وقصة العصابة التي قررت خرق الاتفاقية وتجاوز الخط الأحمر فجرت الويلات على أمة كاملة. جريمة عقر الناقة، الجريمة التي لم يعاقب الله عز وجل عليها الفاعل فقط، بل عاقب الساكتين الموافقين أيضا. بعد هلاك قوم عاد ورث الأرض قوم ثمود، كانوا أيضا معماريين، كانوا ينحتون الجبال بيوتا آمنين ويعيشون في رغد من العيش. أرسل الله إليهم أخاهم صالحا، وكعادة الأمم المادية طلبوا برهانا حسيا تعجيزيا. وقفوا أمام صخرة صماء ملساء وقالوا بتحدي: يا صالح، أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء، أي حاملا، صفتها كذا وكذا. أخذ صالح عليهم العهود: إذا ظهرت هل تؤمنون؟ قالوا: نعم. دعا صالح ربه فاهتزت الصخرة وتمخض الجبل وانشقت الحجارة لتخرج منها أو لتخرج منها ناقة عظيمة الهيئة تماما كما طلبوا. كانت آية مبصرة، معجزة تمشي على أربع. وضع الله لها نظاما وقانونا صارما للتعامل مع هذه المعجزة. هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. كان الاختيار الأصعب هو إدارة الموارد المائية، لها شرب يوم تشرب فيه الماء كله ولكم شرب يوم معلوم. في يومها كانوا يشربون من لبنها ما يكفيهم جميعا، هذه إذن صفقة عادلة. لكن للأسف أولئك المفسدين لا يروق لهم النظام. كان في المدينة 9 رهط، أي 9 رجال من علية القوم، هم رؤوس الفساد والجريمة، وكانوا كما وصفهم الله تعالى يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اجتمع هؤلاء 9 في ليل مظلم وقرروا تنفيذ عملية اغتيال هذه المعجزة. انتدبوا أشقى القوم، رجل بقلب حجر لا يعرف الرحمة، ترصدوا لهذه الناقة، رموها بسهم ثم شد عليها ذلك الشقي فعقرها. جاء صالح ورأى الفاجعة، الناقة قتلت وهرب فصيلها إلى الجبل. قال لهم صالح بقلب مكسور وإنذار مرعب: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. 3 أيام من الرعب النفسي. اليوم الأول كما جاء في بعض التفاسير وجوههم مصفرة، واليوم الثاني محمرة، واليوم الثالث مسودة، ثم كانت النهاية. نعم، هذه القصة تفتح أعيننا على قوانين اجتماعية وإدارية خطيرة جدا. أولها خطر مراكز القوى الفاسدة. تخيلوا أمة كاملة دمرت بسبب قرار اتخذته مجموعة صغيرة من الأشخاص النافذين. وكذلك أيضا جريمة الموافقة الصامتة الذي باشر القتل هو شخص واحد، ولكن الله أهلك القوم جميعا. لماذا؟ لأنهم رضوا وأقروا هذه الجريمة العظيمة. وكذلك أيضا الأمر الثالث إدارة الموارد والعدالة، كان اختبارا في القسمة العادلة. البشر بطبعهم يميلون للاستحواذ، وانهيار المجتمعات يبدأ عندما يرفض الأقوياء مشاركة الموارد مع الضعفاء، أو عندما يخرقون العقود المتفق عليها. فاحترام الدور واحترام النظام واحترام الحق العام هو أساس البقاء. نعم، انتهت المهلة وجاء اليوم الرابع، ولم يهربوا ولم يختبئوا، لأن العقاب كان صوتا فأخذتهم الصيحة، موجة صوتية مدمرة قطعت نياط قلوبهم داخل أجسادهم، ماتوا في بيوتهم جاثمين على ركبهم. لقد رحلت ثمود، ولكن عقلية ثمود لا تزال موجودة، موجودة في كل من يخرق القانون لمصلحته، وفي كل من يرى الفساد ويصفق له، وفي كل مجموعة تخطط في الظلام لضرب مصالح المجتمع. فعلينا أن نعتبر بكل ذلك، وأن نستفيد من هذه القصة العبرة والعظة والفائدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا ومجتمعاتنا من أولئك الأشرار، وأن يرفع قدرنا في الدنيا والآخرة. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف في أنباء المرسلين عليه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله وطاعته وتقواه ورحاب فضله وهداه سبحانه، جعل في آيات كتابه بشائر للمؤمنين ونورا يهدي الحائرين. من الظواهر المتكررة في أنباء المرسلين عليهم السلام وتاريخ البشرية عدم اكتفاء أهل الباطل برفض دعوات الإصلاح، إنما يتجاوزون ذلك إلى التبرم منها والتشاؤم بأهلها متجاهلين فساد واقعهم، وكأن المشكلة في من يدعو إلى تصحيحه، فهم يستثقلون وجود الصالحين المصلحين ويجتهدون في دفعهم واستبعادهم، وربما انتهى بهم الأمر إلى قتلهم. هكذا حكى القرآن عن تاريخهم مع الأنبياء والناصحين. ويجد المتدبر لكتاب الله كيف سجل هذه الحقيقة في مشاهد لافتة من أنبائه وقصص أنبيائه. فهؤلاء قوم صالح عليه السلام قالوا متشائمين: اطيرنا بك وبمن معك، كما نطالع قول أصحاب القرية لرسلهم: إنا تطيرنا بكم. فتعاموا عما يحمله رسلهم من هداية ورحمة، ونسبوا إليهم ما يحيط بهم من شدائد أو ابتلاءات. والأمر ذاته واجهه نبينا عليه الصلاة والسلام: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هي طبيعة متكررة لدى أهل الغفلة، كلما استحكمت في قلوبهم وران عليها ما كانوا يكسبون، فيصبح الحق ثقيلا عليها وتغدو الموعظة مزعجة لا يطيقون سماعها. ونجد وصف القرآن حال البعض بقوله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فالاشمئزاز هنا ليس مما يضرهم، بل من دعوة رحيمة تدعوهم إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم. وموقف المشركين لم يختلف كثيرا حين تنزل آيات القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ضاقوا بسماعه، وكان يوصي بعضهم بعضا بالإعراض قائلين: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ما يدل على إدراكهم لقوة تأثيره في النفوس، محاولين محاصرته بضجيجهم واستهزائهم. وتدرك النفوس المؤمنة أن الحق لا يقاس بردود الأفعال تجاهه مهما كثرت أو بلغ نفوذ أصحابها وسطوتهم، فقد يستقبل بالنفور بادي الأمر، وتواجه دعوته بسخرية واستهزاء واحتقار وتشاؤم، إلا أن عاقبته حميدة يقينا لا شك فيه ولا ريب يكتنفه. وأهل الإيمان يوقنون أن في وحي الله النور والهداية، ويرون في المصلحين دعاة خير ورحمة، مدركين أن الفلاح والنجاة والنجاح بالإقبال على مراشده الوضاءة، وأن الخسران المبين في الإعراض عنها. وما أعظم ظلم من أعرض، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. سبيل النجاة هدى أو مضى، تزول به حالكات الفضا، فطوبى لمن سار مستمسكا إلى الله سبحانه فوضا، ينال من الله إكرامه ويا عجبا للذي أعرضا. فهيا بنا لله ربنا، ففي رحابه ما يحرر الأذهان من أوهامها، ويغذي العقول بيقينها وهداها.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحييكم ونرحب بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة والجولة التدبرية ومع أنباء الرسل الكرام عليهم السلام الوارد في هذا الكتاب العزيز، ومع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع. حياكم الله دكتور.
2: أهلا وسهلا بكم جميعا.
1: مما يلفت الانتباه في كتاب الله تبارك وتعالى قضية العذاب وما يرسله الله سبحانه وتعالى من عقوبات على أفراد أو على أقوام، وقد يكون شيئا عظيما هائلا أليما كما يوصف في القرآن الكريم. فنحب أن يعني نتدبر بعض آيات الكتاب العزيز، وأيضا نفهم هذه السنة التي قد يقريها الله أو يقراها على أقوام، والعياذ بالله. سلامنا الله وإياكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الحديث عن عقوبات الله تعالى للأقوام المكذبين حديث مطول في كتاب الله سبحانه وتعالى، تناولته آيات الكتاب العزيز في مواضع متفرقة، وكان ذلك في حق أقوام عديدين. وفي الحقيقة في سورة الشعراء حديث مكثف عن هذا المعنى، والواضح أيضا أن العذاب في سورة الشعراء اقترن بوصف لا يذكر في كل المواضع، وهو وصفه بأنه آية. نلاحظ أن ربنا سبحانه وتعالى في سورة الشعراء تكلم عن النبي موسى عليه السلام مع فرعون، وتكلم عن النبي إبراهيم عليه السلام مع قومه، وتكلم عن النبي نوح عليه السلام مع قومه، وتكلم عن النبي هود عليه السلام مع قومه، وتكلم أيضا عن النبي صالح عليه السلام مع قومه، وتكلم عن لوط عليه السلام مع قومه، وتكلم عن شعيب عليه السلام أيضا مع قومه. فمجموعة من الأنبياء وآثار تعامل الأقوام مع أنبيائهم وتكذيبهم ثم ما حصل لهم من العذاب. في ختام كل قصة ربنا سبحانه وتعالى يختمها بقوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فيوصف العذاب بأنه آية، وهذا يدل على أن عذاب الأقوام المكذبين كان عذابا عاما، وكان عذابا استثنائيا مختلفا عما يحصل للكثيرين. فهناك العذاب العام، وهناك أحيانا العذاب الخاص لشخص أو لأفراد قليلين، لكن ربنا سبحانه وتعالى يصف العذاب بأنه آية. ما السر في هذا الوصف؟ لأن كل شيء يحصل من الله سبحانه وتعالى هو آية من آياته عز وجل، لكن اختيار بعض الأشياء لمثل هذه الأوصاف يدل على استثنائيتها وعلى تميزها. فمبدئيا يمكن القول إن هذا العذاب كان خارج المعهود لدى الناس. وعندما نتفكر فيما حصل لهؤلاء الأقوام من الغرق، من الصواعق، من الصيحة، من الدمار الكثير الذي حل بهم، ليس كالشأن الذي نعتاده أو اعتدناه في مشاهدة أحوال الناس وما يحصل لهم. يعني هذا مثلا يحصل له حادث سير، ذاك يصاب بمرض، آخر مثلا يصاب بجلطة، ثالث مثلا يصاب بأي مصيبة من المصائب، هذه أشياء يعتادها الناس. ولكن الدمار الشامل الذي ينهي مجتمعا بأكمله أو قرية بأكملها، أو يكون في رقعة أوسع، أو يأتي على شكل صيحة من السماء، أو يأتي على شكل حجارة منزلة من السماء، أو يأتي على شكل زلازل وبراكين، كما قال الله تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فهذه أشياء استثنائية ليست كالمعهود، ولذلك وصفها، وصف العذاب بأنه آية، هذا الأمر المتضمن أن هذا عذاب مختلف تماما. ولذلك عندما نتدبر ونتمعن في عذاب هؤلاء الأقوام، نجد أن كل قوم وصف عذابهم بأنه آية مختلف تماما عما يشاهده الناس وعما يسمعون عنه في محيطهم القريب وعما يحصل للأفراد. فهذا هو المفهوم من وصف هذا العذاب بأنه آية. هذا جانب أول.
1: يعني حتى في زماننا هذا شيخنا قد يحدث، يعني بعض الناس مثلا ينظر إلى حدوث مثلا شيء من هذه الكوارث إن صح التعبير الصعبة والأليمة والشاملة أيضا، قد تضرب دولة ما، وقد تكون هذه الدولة تعرف بأنها دولة مستكبرة أو مستبدة أو دولة تمارس بعض أنواع من يعني الإيذاء لدول وشعوب أخرى. فحينما تصاب بكارثة عظيمة من مثل هذه الكوارث كالزلازل والبراكين وغيرها، قال هذه عقوبة من الله وهذا جزاء صنعهم. لكن قد يحدث في نفس الفترة أو فترة قريبة في دولة من يعني سكانها وشعوبها من المسلمين، ويحدث فيها أيضا شيء عظيم من الكوارث أو الزلازل أو ما شابه ذلك من الأعاصير، فالنظرة تختلف، يقال مثل هذا ابتلاء وما شابه ذلك من الأمور. فهل هذه ازدواجية أم كيف ننظر إلى مثل هذا الأمر في بالمنظور القرآني؟
2: نعم، مبدئيا علينا أن نتفق على جملة أشياء، منها أن ما حكاه الله تعالى في كتابه الكريم من أنه عذاب فنحن نؤمن به، فقد أهلك الله تعالى قوم نوح وأهلك فرعون ومن معه وأهلك قارون وأهلك قوم عاد وأهلك قوم ثمود وأهلك قوم لوط وأهلك أيضا أصحاب مدين، وجملة أخبرنا الله تعالى بأنه عذبهم وأهلكهم، فما حصل لهم يعد عذابا، نحن نؤمن به بأنه عذاب وجزاء من ربنا سبحانه وتعالى. هذا الشيء الأول الذي نتفق عليه. الشيء الثاني أن ربنا سبحانه وتعالى حينما أخبرنا عن عذاب الأقوام السابقين جعل ذلك عبرة لنا، ووصف هذا العذاب بعدة أوصاف، ودل ربنا سبحانه وتعالى العقول والأفهام والقلوب إلى أخذ العبرة والعظة. ولذلك يقول الله تعالى: فانظر، في كثير من الآيات فانظر، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. يعني إذن كل من المجرمين والمفسدين والظالمين والمنذرين الذين كذبوا والمكذبين، كل هؤلاء يعني حل بهم العذاب، والمطلوب النظر في أحوالهم أو في آثارهم، في أحوالهم من خلال الأخبار القرآنية واليقينية أو من خلال آثارهم التي بقيت بعدهم. فإذن ما قصه الله تعالى علينا من ذلك إنما كان الغاية منه أخذ العظة والعبرة، هذا هو أيضا الأمر الثاني. الأمر الثالث، طيب إذا كان هناك فسحة قبل الفاصل، الأمر الثالث أن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر سنة إلهية. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن سنة الله تعالى إهلاك هؤلاء المكذبين والظالمين، وهذه السنة ليست في السابق فقط، ليس لها زمن، هي سنة دائمة، سواء كان ذلك في حياة الرسل إذا كذبهم أقوامهم فيكون العذاب لأقوامهم، أو كان ذلك بعد وفاة الرسل في فترة انقطاع الرسل أيضا يحصل العذاب عندما لا يكون هناك رسول مرسل إلى قوم بعد أن ينذرون وبعد أن توجه إليهم المواعظ والنصائح فلا يتعظون من خلال المصلحين. ونحن الآن طبعا بعد انقطاع الوحي بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا القاعدة مضطردة، وهذه السنة أو هذا المبدأ القرآني والسنة الإلهية قائمة أيضا وماضية في الأقوام. هذا هو الأمر الثالث. لدينا إذن ثلاثة أشياء اتفقنا عليها، وهي أن ما قصه الله تعالى علينا من عذاب للأقوام السابقين هذا نؤمن به. الأمر الثاني أن سنة الله تعالى إنما يراد منها أخذ العظة والعبرة. الأمر الثالث أن هذه السنة ليست في الأقوام الذين ذكروا فقط، وإنما هي أيضا تتناول كل مكذب وكل معاند من الأولين والآخرين. هذه أشياء نتفق عليها وفق معطيات الكتاب العزيز.
1: أحسن شيخنا على هذا الإيضاح فيما يتعلق بهذه السنة. الآن نستمع على هذه الآية الكريمة ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل
1: نحييكم مجددا مستمعينا الكرام، ومع هذا التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بأنباء الرسل عليهم السلام، وفيما يتصل بسنة العذاب التي يحدثنا عنها شيخنا الدكتور ناصر السابق، كنت تتحدث عن عدة أمور ينبغي النظر إليها، ونحن نتحدث عن سنة العذاب.
2: نعم، سنة الله تعالى ماضية في الأقوام من الأولين والآخرين، ولذلك في بعض المواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى يلفت أنظارنا، فانظروا سيروا في الأرض، آيات متعددة تتكلم عن ضرورة النظر فيما حصل للأقوام وما كان منهم من أفعال كانت نتيجتها ذلك العذاب. إذن ربنا عز وجل يرسخ لدينا مفهوما يتعلق بسنته عز وجل مع عباده المكذبين، وهذه السنة ينبغي أن نفهمها وليست محصورة في زمان أو في مكان. ونجد مثلا عند حديث القرآن الكريم عن قوم لوط عليه السلام، عندما أنزل الله تعالى عليهم حجارة وخسف الله تعالى بهم الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. إذن كل ظالم سيصيبه ذلك، هذا أيضا جانب علينا أن نفهمه. الآن نعود إلى النقطة الأولى التي يعني أشرت إليها، وهي هل هناك ازدواج في الحكم على عذاب فلان وعلى عكس ذلك بحق مثلا مسلم وبحق البلاد الإسلامية؟ هل ما يحصل للبلاد غير الإسلامية عذاب، وما يحصل للبلاد الإسلامية شأنه مختلف؟ طبعا الغيب يعلمه الله سبحانه وتعالى، ويحذر الإنسان من أن يتألى على الله أو يعني يجزم بشيء من أمور الغيب، ولكن نحن نفهم من كتاب الله سبحانه وتعالى هذه المعاني التي ذكرناها. وربما من المهم أيضا أن يأخذ الإنسان العبرة لنفسه، فلدينا أن الإنسان لا يتألى على الله، ولدينا أن الإنسان أيضا يحتاط لنفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك يمكن القول إن هناك شيئين: الشيء الأول العذاب العام الذي يحل بالأقوام، الذي يحل بأقوام ويكون هناك دمارا شاملا كبيرا، وهذا طبعا سنجده في كل زمان وفي كل مكان، ولا نستطيع أن نجزم بأنه عذاب إلا إذا حكم الله تعالى فيه بأنه عذاب. ما سوى ذلك لا أفضل الخوض في الرجم بالغيب وفي التألي على الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي يستطيع أن يحكم بذلك هم الأنبياء عليهم السلام إذا جاءهم وحي من الله سبحانه وتعالى. أو أن الإنسان أيضا لنفسه وذاته يمكن أن يعرف موقعه من الإعراب
1: على نفسه وليس للآخر،
2: وليس لغيره، يحكم على نفسه ولا يحكم على غيره. طبعا هذا أيضا ليس معنى أن الإنسان يدخل في جوانب من الشك إذا كان إنسانا صالحا، ولكن الإنسان عليه أيضا أن يحاسب نفسه وأن يسعى إلى التوبة وأن يأخذ العظة والعبرة. فبالتالي ما يحصل من مثل هذا الدمار الشامل قد يكون له عدة أبعاد. البعد الأول أنه في حق الإنسان المكذب المعاند المجرم الظالم أنه عذاب وهلاك، هذا البعد الأول. البعد الثاني أنه قد يكون تطهير، قد يكون ذلك تطهيرا للإنسان الذي لديه أخطاء ولكنه يعود، وهذا الذي نفهمه بأنه هو الابتلاء، الابتلاء الذي يؤدي إلى العودة ويؤدي إلى ترك الإنسان لمعاصيه. فهذا البعد الثاني، أنه تطهير الإنسان الذي له سوابق وخطايا، فيطهره الله تعالى بعد أن يعود ويتوب ويستغفر، يطهر الله سبحانه وتعالى من آثار الماضي. لأن الإنسان حتى لو تاب، حتى لو تاب الإنسان، حتى إذا تاب الإنسان، ليس معنى أن أن أن أن كل التبعات تزول عنه، تزول عنه التبعات الأخروية، ولكن تبعات الدنيا تبقى. يعني إنسان القاتل إذا تاب يتوب الله تعالى عليه، لكن يقام عليه حد القصاص، وعليه أيضا تبعات أخرى تتعلق بالدية ونحو ذلك، وكذلك سائر المعاصي. ولكن حكم الآخرة هذا إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوبة تفيد في عدة أشياء، أهمها طبعا العذاب الأخرى، بأن الإنسان لا يناله عذاب الآخرة، ولكن ليس معنى أنه أيضا تزول عنه جميع التبعات. ولذلك قد تبقى بعض التبعات، والإنسان يطلب الله تعالى المغفرة والعفو معا. المغفرة هو محو الذنوب، والعفو يشمل جانب الأثر الدنيوي. يعني دائما ربنا سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه عفو وأنه غفور. المغفرة أن الله تعالى يغفر الذنب وتطهر منه، لكن تبقى بعض الآثار أحيانا إذا عظم الذنب أو كثرت الذنوب. ولذلك الإصابة بالمرض والسائر البلاء، كما قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كل هذه الأنواع من البلاء والابتلاء هي بسبب معاصي الإنسان، وهذا أيضا قررته آيات قرآنية متعددة: بما كسبت أيديكم، في كثير من آيات الكتاب العزيز ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فآيات متعددة قررت هذا المعنى، وربما أيضا هناك سعة من الحديث في هذا الموضوع بالتحديد، قد نتناوله إن شاء الله تعالى في لقاء خاص، لعل الوقت الآن لا يكفي فالحديث إليك.
1: أحسنتم شيخنا، كما تفضلتم وذكرتم في هذا التدبر لآيات الكتاب العزيز فيما يتصل بما يصيب هذا الإنسان، وكل نفس يعني على نفسها بصير، يعني كل إنسان على نفسه بصيرة. ونسأل الله السلامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنتفعين بتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، العاملين به، الذين يسلمهم من كل سوء وشر وفتنة وبلاء. شكرا لكم شيخنا الدكتور ناصر السابع على هذا العطاء، شكرا لكم سبعين على حسن إصغائكم لحلقة اليوم من برنامجكم من أنباء الرسل. نلتقيكم في الحلقة القادمة بشيئة الله تعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، وفي أمان الله.
0: العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام، في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الأحبة، سنبقى معكم في الدقائق القادمة مع تلاوة القارئ عمر النبراوي من آية الذكر الحكيم.

0: هكذا أنصتنا لتلاوة عطرة، تلاوة القارئ عمر النبراوي.
1: حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدًا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 12 بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: كانت آمنة مطمئنة. وهذه الجملة صدرت بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند اسمها وخبرها. كانت فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. واسم كانت ضمير مستتر جوازا تقديره هي عائد على كلمة قرية. آمنة خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مطمئنة خبر ثان لكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان خبر ثالث لكان، وقد وقع الخبر الثالث جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يأتي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. رزق فاعل الفعل يأتي مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. يأتيها رزقها رغدا. رغدا يجوز في هذه الكلمة أن تكون حالا لأنها بمعنى واسع، فالمعنى يأتيها رزقها واسعا على ما جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد جاء عنه أنه قال: يأتيها رزقها رغدا أي واسعا كثيرا. وتفسيره يرشد إلى أن هذه الكلمة يصح أو يجوز فيها أن تعرب حالا، فالمعنى يأتيها رزقها واسعا. وعلى هذا نقول في الإعراب: رغدا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو الفاعل وهو رزق. فالأصل في هذه الكلمة أنها صفة من حيث المعنى لكلمة رزق. ويجوز أن يكون المعنى يأتيها رزقها إتيانا رغدا أي إتيانا واسعا، وعلى هذا تكون هذه الكلمة صفة لمصدر مقدر، فهي صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، والصفة هنا قامت مقام المصدر، فهي نائب عن المصدر أو مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. من كل مكان من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كل اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. مكان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ومن متعلق بالفعل يأتي من كل مكان، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل يأتي، ترشد تلك العلاقة إلى أن من متعلق بالفعل يأتي. والجملة الفعلية يأتيها رزقها رغدا من كل مكان في محل رفع، بل في محل نصب خبر ثالث لكان، والخبر الأول آمنة، والخبر الثاني مطمئنة، والخبر الثالث يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ويتعدد الخبر، وذلك ظاهر في القرآن الكريم، وهو موجود في المنقول من شعر العرب أيضا. ففي القرآن الكريم إنه هو يبدئ ويعيد، ثم جاء بعد ذلك وهو مبتدأ، الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فهذه خمسة أخبار لمبتدأ واحد. وجاء أيضا ذلك في المنقول عن العرب، ومن ذلك قول الشاعر وهو عبيد بن العرندس: هينون لينون أيسار ذو كرم سواس مكرمة أبناء أيساري. فهينون وما بعده خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هم هينون لينون أيسار ذو كرم سواس مكرمة أبناء أيساري. ففي هذا البيت خمسة أخبار أيضا لمبتدأ واحد، وهو المبتدأ المقدر هم، وذلك متعدد في القرآن الكريم وفي المنقول من شواهد العرب. والجملة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وقعت بعد نكرة وهي كلمة قرية، والجمل بعد النكرات صفات. فالجملة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان في محل نصب صفة لكلمة قرية. فكفرت بأنعم الله جملة عطفت على ما قبلها، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. وهذه الجملة معطوفة على الجملة التي وقعت صفة، وهي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فالفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كفرت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل كفرت ضمير مستتر جوازا تقديره هي عائد على كلمة قرية. بأنعم الله الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. أنعم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وأنعم جميع أي جمع، واحدها نعم ومعناه نعمة، وهما واحد، كما جاء في كتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى وهو مجاز القرآن. فأنعم جمع والمفرد نعم، ويقال أيضا نعم، إلا أن مفرد نعم نعمة، ونعم ونعمة بمعنى. وقد ساق صاحب مجاز القرآن في ذلك شاهدا أثرا مرويا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء عنه أنه قال: فكفرت بأنعم الله واحدها نعم ومعناه نعمة وهما واحد. قالوا: نادى منادي النبي عليه السلام بمنى إنها أيام طعم ونعم فلا تصوموا، والمراد بذلك أيام التشريق. فقد جاء في الأثر: إنها أيام طعم ونعم فلا تصوموا. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل كفر، فكفرت بأنعم الله. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل كفر، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل كفر. والجملة الفعلية كفرت بأنعم الله في محل نصب، لأنها معطوفة على جملة في محل نصب، وهي الجملة التي وقعت صفة لكلمة قرية، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أذاق فعل ماض مبني على الفتح. هاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول للفعل أذاق، فإن الفعل أذاق يتعدى إلى مفعولين، وقد جعلته الهمزة أو صيرته الهمزة متعديا إلى مفعولين بعد أن كان متعديا إلى مفعول به واحد، والمتعدي إلى المفعول به الواحد هو ذاق، فإذا دخلت عليه الهمزة وهي همزة التعدية كما يسميها علماء التصريف جعلته متعديا إلى مفعولين. واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لباس مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. الجوع مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والخوف الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الخوف اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. بما كانوا يصنعون جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. ما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، والمعنى بالذي كانوا يصنعونه، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، والمعنى بشيء كانوا يصنعونه، ويجوز فيما أن تكون مصدرية والمعنى بصنعهم. ونعرب مبتداء على أنها اسم موصول فنقول في الإعراب ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول كانوا يصنعون، وقد وقعت صلة الموصول مصدرة بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات متابعي برنامج دروس وعبر من مشهد قرآني. هذا هو برنامجنا الإيماني القرآني التدبري، متواصل معكم، ولازلنا نطل عليكم في هذا البرنامج الكريم من خلال سورة الشعراء ومع قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن هذا النبي العظيم في دعائه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أيها المستمع العزيز، سنجد أن سيدنا إبراهيم عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يجعل له لسان صدق، والمقصود باللسان هنا هو الكلام أو الثناء، وذلك من إطلاق اسم الآلة على ما يتم بها. واللام في قوله لي تقتضي أن الذكر الحسن لأجله، فهو ذكره بخير، وإضافة اللسان إلى صدق من إضافة الموصوف إلى الصفة، ففيه مبالغة الوصف بالمصدر، أي لسانا صادقا، هكذا يذكر العلماء. ولعلنا نقف هنا عند كلمة صدق، والصدق أيها الإخوة والأخوات هو مطابقة الكلام الواقع. وقد ذكر الشيخ الشعراوي في تفسيره أن هذا المعنى ورد في الأمهات الخمس في القرآن الكريم في قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذا الأول، والثاني: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. والثالث في قوله تعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا منهم. هذا الثالث. والرابع في قوله تعالى: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ذكر الشيخ أنها خمس، لكنه لم يذكر الخامسة، وأظنها والعلم عند الله هي قوله تبارك وتعالى في سورة يونس: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء.

0: لسان صدق موجود كذلك في سورة أخرى وهي سورة مريم عليه السلام، وأيضا هو في قصة إبراهيم عليه السلام. لاحظوا معي هنا في هذا الموضع الثاني: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم. لهم تعود إلى من؟ فلما اعتزلهم أي إبراهيم عليه السلام وما يعبدون من دون الله، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم، ثم قال وجعلنا لهم، فهنا هذا الضمير يعود إلى هؤلاء الأنبياء الكرام إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام. هذه وقفتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله تعالى نواصل الحديث حول هذه الآية العظيمة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، في لقاء آخر قادم. أترككم أيها الإخوة والأخوات في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.

0: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الذي جعل في طينة الإنسان قدرة على البناء وأودع في يديه سر العمارة والاستغناء، نحمده سبحانه حمد من أبصر جلال الخالق في عرق المخلوق وأدرك أن الكرامة لا توهب بالأنساب والمناصب فحسب، بل تنحت بالجهد وتصنع بالصبر وتصان بالعمل. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي قدس مساعي الرزق ورفع شأن العمال، وعلى آله وصحبه الذين جعلوا من أعمالهم محاريب للعبادة وشواهد للعزة. أيها المستمعون الكرام، يا بنات الأوطان ويا حراس العفاف، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف في حضرة نبي عظيم جمع بين سمو الروح في مناجاة السماء وبين خشونة اليد في معالجة أشياء الأرض. نتحدث عن نبي الله زكريا عليه السلام، ذلك الشيخ الجليل الذي اشتعل رأسه شيبا ولم تتوقف يداه عن العطاء. لم يكن ملكا يعيش في القصور، بل كان صانعا يعيش بين الأخشاب والمناشير. فما هو سر هذا التفوق العجيب بين النبوة والنجارة؟ وكيف تحولت حرفة النجارة في حياته إلى رمز أبدي للتعفف والاستغناء عن سؤال الناس؟ حين نقلب صفحات القرآن الكريم نجد اسم زكريا مقترنا دائما بمكان طاهر هو المحراب. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة آل عمران: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. هذا المحراب الذي شهد دموعه وابتهالاته وخفية ندائه لربه لم يكن مكانا للعزلة السلبية، بل كان محطة لشحن الروح بعد عناء الجسد. كان زكريا عليه السلام يخرج من محراب صلاته إلى محراب عمله ليمسك بالقدوم ويسوي الأخشاب. إن يده التي كانت ترتفع بالدعاء لطلب الولد الطيب هي ذات اليد التي كانت تقطع الخشب لتطعم أهل بيته من كسب حلال طيب. تأملوا هذه الفلسفة العقائدية العميقة في حياته. النجارة هي فن التقويم والتشكيل. النجار يأخذ جذع الشجرة الخشن فيهذبه ويشذب أطرافه حتى يصنع منه بابا يقي الناس أو مقعدا يريحهم. وكأن الله تعالى أراد أن يجعل مهنة زكريا متوافقة مع رسالته، فالنبي يهذب النفوس الخشنة ويقوم الأخلاق المعوجة ليصنع منها مجتمعا مستقيما. فمن صبر على تقويم الخشب الأصم كان أقدر على الصبر في تقويم البشر ومعالجة قسوة قلوبهم. إن القرآن يعلمنا أن الدعاء المستجاب يخرج من جوف طهر بلقمة نحتت بعرق الجبين. وإذا ارتحلنا إلى مدرسة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم نجد حديثا مختصرا في كلماته عظيما في مدلولاته، رواه الإمام مسلم. يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: كان زكريا نجارا. كلمتان فقط، لكنهما بمثابة ثورة اجتماعية على مفاهيم الجاهلية. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم زكريا بهذا الذكر؟ لأن بعض الناس كانوا ولا يزالون ينظرون إلى أصحاب الحرف اليدوية نظرة استصغار، فيظنون أن شرف الإنسان مربوط بنظافة ثيابه ونعومة يديه. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يضرب هذا الكبر المزيف في مقتل، وكأنه يقول للأمة: أتستحون من حرفة يدوية وقد كان نبي من الأنبياء يوحى إليه من السماء يعمل بها. إن النجارة كما رآها الإسلام ليست مهنة للبسطاء فحسب، بل هي تاج التعفف. المؤمن القوي هو الذي يستخرج رزقه من قلب المادة القاسية ليحفظ وجهه من ذل السؤال. إن كل نشارة خشب كانت تسقط من يد زكريا عليه السلام كانت في ميزان الله أغلى من ذهب المتكبرين، لأنها كانت تمثل استقلال القرار وطهارة اللقمة. زكريا النجار هو رمز للاكتفاء الذاتي، ذلك الاكتفاء الذي يجعل كلمة الحق تنطلق من فم النبي دون أن يخشى قطع رزقه من البشر، لأن رزقه موصول بعمل يديه بعد فضل الله. ومن رحاب الأنبياء إلى عظمة الأتباع، ننظر في سيرة رجال تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ففهموا أن توقير الحرفة هو جزء من توقير الدين. نقف اليوم إجلالا أمام الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه. لقد كان سلمان أميرا على مدينة المدائن في عهد الفاروق عمر، وكان عطاؤه من بيت المال 5000 درهم، وهو مبلغ ضخم في ذلك الزمان. فماذا كان يفعل به؟ كان يوزعه كله على الفقراء، ثم يلجأ إلى بيع السفائف، وهي سلال كان يصنعها يدويا من خوص النخل، فيشتري الخوص بدرهم ويعمل به، ثم يبيعه 3 دراهم، يتصدق بدرهم ويطعم أهله بدرهم، ويشتري خوصا جديدا بدرهم. ولما سئل عن صنيعه هذا وهو الأمير الذي ينتظر الناس أمره، قال بمنطق الحكماء: أكره أن آكل إلا من عمل يدي. يا لعظمة التربية، رجل تخضع له ولاية بأكملها، ولكنه يرفض أن يطعم جسده إلا من ثمرة تعبه المباشر. لقد تمثل سلمان روح زكريا النجار، فصارت يداه مصدرا لعزته، لا تمنعه الإمارة من مزاولة الحرفة، ولم يشغله المنصب عن لذة التعفف، لأنه أدرك أن المناصب تزول، وأن كرامة النفس التي يغذيها العمل اليدوي تبقى زكية لا تبلى.
0: وجعلنا فيها معايش.
1: أيها المستمع الكريم، لنعود إلى واقعنا، إلى زماننا الذي اختلت فيه الموازين. كم من شاب يقبع في بيته سنوات طوال، ينتظر الوظيفة المكتبية مرددا أن العمل المهني أو اليدوي عيب لا يليق بشهادته. كم من مجتمع تعطلت فيه عجلة الإنتاج لأن ثقافة الاستهلاك طغت على حب الإبداع والصنعة. إلى كل شاب يستنكف عن العمل المهني أقول لك: اقرأ سيرة زكريا. العيب ليس في أن ترتدي ملابس العمل وتتلطخ يداك بالطين أو الشحم أو نشارة الخشب، العيب كل العيب أن تكون قوي البنية صحيح الجسد ثم تستجدي مصروفك من أب مسن أو تنتظر إعانة من جهة. العيب هو أن تتعطل طاقتك التي وهبتها لعمارة الأرض. إن كل حرفة يدوية اليوم هي هندسة في ذاتها، السباك الذي يحفظ الماء، والكهربائي الذي ينير الظلام، والنجار الذي يبني السقف، كلهم وكلاء عمارة يستحقون أرفع مقامات الاحترام. إذا ضاقت بك سبل الوظائف التقليدية فانطلق إلى ميادين الحرف، تعلم صنعة تغنيك وتعلي شأنك، فإن 9 أعشار الرزق في التجارة والعمل الحر. وكما قالوا قريما: حرفة في اليد أمان من الفقر، وأنا أضيف: هي أمان من الضياع وحصن للكرامة.
0: وجعلنا فيها معايش.
1: أيها الأحبة، في ختام مطافنا هذا، لنرفع هاماتنا اعتزازا بكل عامل صادق، ولنعلم أبناءنا أن قيمة المرء ما يحسنه من عمل، وأن النبوة لم تترفع عن النجارة، فكيف يترفع عنها من هو دون الأنبياء؟ لنجعل من زكريا النجار قدوة حية تمشي في ورشنا ومصانعنا، نستلهم منه صدق النية وإتقان الصنعة وتعفف النفس. نسأل الله العلي القدير أن يبارك في كل يد تبني وتعمر، وأن يرزقنا التعفف بالحلال والاستغناء بفضله عمن سواه، وأن يجعل معايشنا دروبا معبدة إلى رضوانه وجناته. طابت معايشكم بالعزة والعمل، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش،
0: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة أخرى فيها من العبرة والعظة ما يكون زادا نافعا لنا. ونحن نسير في هذه الحياة هنالك خطوط حمراء ورموز مقدسة لا يجوز المساس بها، ولكن ماذا لو كان الخط الأحمر كائنا حيا يمشي بين الناس؟ ماذا لو كانت المعجزة الإلهية تتنفس وتأكل وتشرب معك من نفس البئر؟ قصتنا اليوم هي عن أغرب اتفاقية مياه في التاريخ، اتفاقية بين قوم جبارين وبين ناقة لها شرب يوم ولهم شرب يوم معلوم. وقصة العصابة التي قررت خرق الاتفاقية وتجاوز الخط الأحمر فجرت الويلات على أمة كاملة. جريمة عقر الناقة، الجريمة التي لم يعاقب الله عز وجل عليها الفاعل فقط، بل عاقب الساكتين الموافقين أيضا. بعد هلاك قوم عاد ورث الأرض قوم ثمود، كانوا أيضا معماريين، كانوا ينحتون الجبال بيوتا آمنين ويعيشون في رغد من العيش. أرسل الله إليهم أخاهم صالحا، وكعادة الأمم المادية طلبوا برهانا حسيا تعجيزيا. وقفوا أمام صخرة صماء ملساء وقالوا بتحد: يا صالح، أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء، أي حاملا، صفتها كذا وكذا. أخذ صالح عليهم العهود: إذا ظهرت هل تؤمنون؟ قالوا: نعم. دعا صالح ربه فاهتزت الصخرة وتمخض الجبل وانشقت الحجارة لتخرج منها ناقة عظيمة الهيئة تماما كما طلبوا. كانت آية مبصرة، معجزة تمشي على أربع. وضع الله لها نظاما وقانونا صارما للتعامل مع هذه المعجزة: هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. كان الاختيار الأصعب هو إدارة الموارد المائية، لها شرب يوم تشرب فيه الماء كله ولكم شرب يوم معلوم. في يومها كانوا يشربون من لبنها ما يكفيهم جميعا، هذه إذن صفقة عادلة. لكن للأسف أولئك المفسدين لا يروق لهم النظام. كان في المدينة 9 رهط، أي 9 رجال من علية القوم، هم رؤوس الفساد والجريمة، وكانوا كما وصفهم الله تعالى يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اجتمع هؤلاء 9 في ليل مظلم وقرروا تنفيذ عملية اغتيال هذه المعجزة. انتدبوا أشقى القوم، رجل بقلب حجر لا يعرف الرحمة، ترصدوا لهذه الناقة، رموها بسهم ثم شد عليها ذلك الشقي فعقرها. جاء صالح ورأى الفاجعة، الناقة قتلت وهرب فصيلها إلى الجبل. قال لهم صالح بقلب مكسور وإنذار مرعب: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. 3 أيام من الرعب النفسي. اليوم الأول كما جاء في بعض التفاسير وجوههم مصفرة، واليوم الثاني محمرة، واليوم الثالث مسودة، ثم كانت النهاية. نعم، هذه القصة تفتح أعيننا على قوانين اجتماعية وإدارية خطيرة جدا. أولها خطر مراكز القوى الفاسدة. تخيلوا أمة كاملة دمرت بسبب قرار اتخذته مجموعة صغيرة من الأشخاص النافذين. وكذلك أيضا جريمة الموافقة الصامتة، الذي باشر القتل هو شخص واحد، ولكن الله أهلك القوم جميعا. لماذا؟ لأنهم رضوا وأقروا هذه الجريمة العظيمة. وكذلك أيضا الأمر الثالث إدارة الموارد والعدالة، كان اختبارا في القسمة العادلة. البشر بطبعهم يميلون للاستحواذ، وانهيار المجتمعات يبدأ عندما يرفض الأقوياء مشاركة الموارد مع الضعفاء، أو عندما يخرقون العقود المتفق عليها. فاحترام الدور واحترام النظام واحترام الحق العام هو أساس البقاء. نعم، انتهت المهلة وجاء اليوم الرابع، ولم يهربوا ولم يختبئوا، لأن العقاب كان صوتا فأخذتهم الصيحة، موجة صوتية مدمرة قطعت نياط قلوبهم داخل أجسادهم، ماتوا في بيوتهم جاثمين على ركبهم. لقد رحلت ثمود، ولكن عقلية ثمود لا تزال موجودة، موجودة في كل من يخرق القانون لمصلحته، وفي كل من يرى الفساد ويصفق له، وفي كل مجموعة تخطط في الظلام لضرب مصالح المجتمع. فعلينا أن نعتبر بكل ذلك، وأن نستفيد من هذه القصة العبرة والعظة والفائدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا ومجتمعاتنا من أولئك الأشرار، وأن يرفع قدرنا في الدنيا والآخرة. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: اللهم يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: أنصتنا لآيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ محمد الزبيدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الأحبة، نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت طيف بنت محمد الحبسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟

0: فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا نستمع وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت طيف بنت محمد الحبسي.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: بقيت علينا بقية حول الآية المباركة التي تلوناها بالأمس، والتي تحمل الرقم 127 من آيات سورة البقرة.
3: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها إفادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا لديك من سؤال يا داود تطالعنا به اليوم في هذه الحلقة؟
2: كنت بالأمس يا أستاذنا أسألك عن إعراب الجملة التالية في هذه الآية.
1: قصدك الجملة الأخيرة؟
2: أجل يا أستاذنا.
1: ولكن لم يتسع الوقت.
2: نعم يا أستاذنا.
1: إذن فلنعربها الآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلنعرب الآن هذا الجزء. ربنا
2: هو منادى مضاف منصوب بأداة النداء يا أستاذنا.
1: بأداة النداء المحذوفة. نعم بأداة النداء المحذوفة، أي يا ربنا. فرب منادى مضاف، والمنادى المضاف يجب نصبه كشبه المضاف.
0: كشبه المضاف؟
1: نعم، كأنك تسأل مستغربا ما شبه المضاف.
0: فهل لا تخبرنا عنه يا أستاذنا؟
1: المراد بشبيه المضاف هو ما له تعلق بما بعده إما بعمل أو بعطف.
2: إما بعمل أو بعطف؟
1: نعم، تقول مثلا يا سائرا في الطريق، فتنصب لأن في الطريق تعلق بقولك سائرا، فهو له تعلق بعمل. كذلك تقول يا طالعا جبلا، فجبلا متعلق بطالعا تعلق المفعولية، فتنصب طالعا.
0: أو يا صاحب البيت،
1: هذا هو الأصل وهو المضاف، والذي له تعلق بما بعده بعطف. مثلا تقول يا 33 رجلا، فثلاثة ينصب لأن ما بعده معطوف عليه. هذا هو شبيه المضاف.
0: فماذا نقول عن الضمير المتصل بهذا المنادى يا أستاذنا؟
1: ربنا نا نقول عنه مبني على السكون في موضع جر لأنه مضاف إليه. ربنا تقبل.
2: تقبل فعل تضرع ودعاء.
1: جميل، وهو بصيغة الأمر، فهو مبني على السكون وفاعله
2: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت،
1: يعود إلى الرب. ربنا تقبل منا. منا
0: جار ومجرور.
1: من هنا أدغمت نونها فينا، هذه النون فينا ضمير متصل تشبه نون في من كل وجه، لذا أدغمت فيها لأنهما متماثلان
0: وأصبحت كلمة واحدة.
1: نعم. إنك،
2: إن حرف توكيد ونصب يا أستاذنا.
1: أين اسم إن؟
0: الضمير المتصل الكاف.
1: جميل، مبني على الفتح في موضع نصب. أنت ضمير منفصل فصل به بين اسم إن وخبرها للتوكيد والقصر. السميع،
2: السميع خبر إن مرفوع بالضمة.
1: مرفوع علامة رفعه الضمة ورافعه إن بعد أن كان خبرا للمبتدأ.
0: فماذا نقول عن العليم؟
1: العليم خبر بعد خبر. السميع العليم أو العليم صفة للسميع، وكلاهما من أسماء الله الحسنى.
2: وكلاهما خبران يا أستاذنا.
1: نعم، إنك أنت السميع العليم. انتهى الإعراب. فماذا عندك من

0: السميع العليم، أي اقبل منا هذا الجهد الذي نبذله في بناء البيت امتثالا لأمرك، باعتبار أن هذا البيت رمز لتوحيد الله ورمز لوحدة الأمة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما الفائدة من قول إبراهيم وإسماعيل ربنا إنك أنت السميع العليم؟
0: جميل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أي إنك تسمع وتعلم، أنت تسمع دعاءنا وتعلم دعاءنا، فيكون هذا من باب القصر الحقيقي، أي أنت السامع لدعائنا لا غيرك، أنت العليم بنياتنا لا غيرك. وإذا قلنا إن المقصود بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم إنك أنت السميع العليم، أي السامع العالم أو المسمع والمعلم، فيكون هذا القصر قصرا إضافيا، باعتبار أن ما سواه كلا شيء، لأن الله سبحانه تنكشف له المسموعات انكشافا تاما بلا واسطة، وينكشف له كذلك كل معلوم انكشافا تاما بلا واسطة، بينما غيره يسمع ويعلم بواسطة، لذا كان القصر هنا قصرا إضافيا، فكأن سمع من عداه وعلم من سواه لا شيء، لا شيء أبدا لا يعتد به، ولذلك قال إنك أنت السميع العليم لا غيرك.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: في قوله تعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، حيث نعرف يا أستاذنا بأن إبراهيم عليه السلام قد رفع قواعد البيت بتوجيه من الله سبحانه وتعالى، فكيف يقول هنا ربنا تقبل منا؟ هل لا تخبرنا عن سر ذلك؟
0: جميل. إن الإنسان إذا أمر بأمر امتثل، ولكن لا يدري أهو متقبل منه أم لا، بسبب ماذا؟ قد تكون هناك عوائق تعوق وتحول دون تقبل تلك العبادة المأمورة بها، ولذلك يدعو الإنسان دائما بأن يتقبل الله عبادته، كما يقول المصلي ربنا تقبل منا صلاتنا. وإذا قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فقد عمم كل ما يتقرب به، فالإنسان حينما يؤمر بأمر أو ينهى عن شيء فينتهي امتثالا لأمر الله وامتثالا لنهيه مخلصا في ذلك العمل، هو لا يدري أتقبل منه أم لم يتقبل منه، بسبب من الأسباب أو بسبب تقصير لا يدريه، فيلهج بهذا الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولعل المراد من ذلك أيضا تعليمنا أن ندعو بهذا الدعاء والتأدب مع الله سبحانه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: السميع والعليم أسماء من أسماء الله الحسنى.
0: طبعا.
1: فما معناهما؟
0: السميع هنا أي المتصف بالسمع، أي ذاته تنكشف لها المسموعات انكشافا تاما، فالسميع وصف ذاتي صفة ذاتية، وكذلك العليم أي الذي تنكشف له المعلومات انكشافا تاما بلا واسطة، وهو أيضا لا سمع لأي سامع إلا مستمد منه، ولا علم لأي معلوم أو لأي عالم إلا وهو مستمد من علمه، فالله هو السميع الحقيقي وهو العليم الحقيقي.
2: لي سؤال أخير يا أستاذنا.
0: هات سؤالك الأخير.
2: لماذا جمع الله سبحانه وتعالى بين هاتين الصفتين؟
0: السميع العليم، جميل، الذي يبني طبعا له حس، والمبني محسوس، أما ما يضمره الإنسان في قلبه بسبب ذلك البناء ولأي شيء يبنيه فهذا شيء يعلم، فقد جمع سبحانه وتعالى ملهما لإبراهيم هذا الدعاء بين السمع والعلم، فهو يسمع الحركات والأصوات، والباني لا بد له من أصوات، ويعلم ما يختلج في قلبه لما يبني هذا البناء، والعلم عند الله سبحانه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
0: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 28 بعد 100
1: إن شاء الله تعالى.

كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة أخرى فيها من العبرة والعظة ما يكون زادا نافعا لنا. ونحن نسير في هذه الحياة هنالك خطوط حمراء ورموز مقدسة لا يجوز المساس بها، ولكن ماذا لو كان الخط الأحمر كائنا حيا يمشي بين الناس؟ ماذا لو كانت المعجزة الإلهية تتنفس وتأكل وتشرب معك من نفس البئر؟ قصتنا اليوم هي عن أغرب اتفاقية مياه في التاريخ، اتفاقية بين قوم جبارين وبين ناقة لها شرب يوم ولهم شرب يوم معلوم، وقصة العصابة التي قررت خرق الاتفاقية وتجاوز الخط الأحمر فجرت الويلات على أمة كاملة. جريمة عقر الناقة، الجريمة التي لم يعاقب الله عز وجل عليها الفاعل فقط، بل عاقب الساكتين الموافقين أيضا. بعد هلاك قوم عاد ورث الأرض قوم ثمود، كانوا أيضا معماريين، كانوا ينحتون الجبال بيوتا آمنين ويعيشون في رغد من العيش. أرسل الله إليهم أخاهم صالحا، وكعادة الأمم المادية طلبوا برهانا حسيا تعجيزيا، وقفوا أمام صخرة صماء ملساء وقالوا بتحدي: يا صالح أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء، أي حاملا، صفتها كذا وكذا. أخذ صالح عليهم العهود: إذا ظهرت هل تؤمنون؟ قالوا: نعم. دعا صالح ربه فاهتزت الصخرة وتمخض الجبل وانشقت الحجارة لتخرج منها أو لتخرج منها ناقة عظيمة الهيئة تماما كما طلبوا. كانت آية مبصرة، معجزة تمشي على أربع. وضع الله لها نظاما وقانونا صارما للتعامل مع هذه المعجزة: هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. كان الاختيار الأصعب هو إدارة الموارد المائية، لها شرب يوم تشرب فيه الماء كله ولكم شرب يوم معلوم. في يومها كانوا يشربون من لبنها ما يكفيهم جميعا، هذه إذن صفقة عادلة. لكن للأسف أولئك المفسدين لا يروق لهم النظام. كان في المدينة 9 رهط، أي 9 رجال من علية القوم، هم رؤوس الفساد والجريمة، وكانوا كما وصفهم الله تعالى يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اجتمع هؤلاء 9 في ليل مظلم وقرروا تنفيذ عملية اغتيال هذه المعجزة. انتدبوا أشقى القوم، رجل بقلب حجر لا يعرف الرحمة، ترصدوا لهذه الناقة، رموها بسهم ثم شد عليها ذلك الشقي فعقرها. جاء صالح ورأى الفاجعة، الناقة قتلت وهرب فصيلها إلى الجبل. قال لهم صالح بقلب مكسور وإنذار مرعب: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. 3 أيام من الرعب النفسي. اليوم الأول كما جاء في بعض التفاسير وجوههم مصفرة، واليوم الثاني محمرة، واليوم الثالث مسودة، ثم كانت النهاية. نعم، هذه القصة تفتح أعيننا على قوانين اجتماعية وإدارية خطيرة جدا. أولها خطر مراكز القوى الفاسدة. تخيلوا أمة كاملة دمرت بسبب قرار اتخذته مجموعة صغيرة من الأشخاص النافذين، وكذلك أيضا جريمة الموافقة الصامتة، الذي باشر القتل هو شخص واحد، ولكن الله أهلك القوم جميعا. لماذا؟ لأنهم رضوا وأقروا هذه الجريمة العظيمة. وكذلك أيضا الأمر الثالث إدارة الموارد والعدالة، كان اختبارا في القسمة العادلة. البشر بطبعهم يميلون للاستحواذ، وانهيار المجتمعات يبدأ عندما يرفض الأقوياء مشاركة الموارد مع الضعفاء، أو عندما يخرقون العقود المتفق عليها. فاحترام الدور واحترام النظام واحترام الحق العام هو أساس البقاء. نعم، انتهت المهلة وجاء اليوم الرابع، ولم يهربوا ولم يختبئوا، لأن العقاب كان صوتا فأخذتهم الصيحة، موجة صوتية مدمرة قطعت نياط قلوبهم داخل أجسادهم، ماتوا في بيوتهم جاثمين على ركبهم. لقد رحلت ثمود، ولكن عقلية ثمود لا تزال موجودة، موجودة في كل من يخرق القانون لمصلحته، وفي كل من يرى الفساد ويصفق له، وفي كل مجموعة تخطط في الظلام لضرب مصالح المجتمع. فعلينا أن نعتبر بكل ذلك، وأن نستفيد من هذه القصة العبرة والعظة والفائدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا ومجتمعاتنا من أولئك الأشرار، وأن يرفع قدرنا في الدنيا والآخرة. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف في أنباء المرسلين عليهم السلام.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب،

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله وطاعته وتقواه ورحاب فضله وهداه سبحانه، جعل في آيات كتابه بشائر للمؤمنين ونورا يهدي الحائرين. من الظواهر المتكررة في أنباء المرسلين عليهم السلام وتاريخ البشرية عدم اكتفاء أهل الباطل برفض دعوات الإصلاح، إنما يتجاوزون ذلك إلى التبرم منها والتشاؤم بأهلها متجاهلين فساد واقعهم، وكأن المشكلة في من يدعو إلى تصحيحه، فهم يستثقلون وجود الصالحين المصلحين ويجتهدون في دفعهم واستبعادهم، وربما انتهى بهم الأمر إلى قتلهم. هكذا حكى القرآن عن تاريخهم مع الأنبياء والناصحين. ويجد المتدبر لكتاب الله كيف سجل هذه الحقيقة في مشاهد لافتة من أنبائه وقصص أنبيائه. فهؤلاء قوم صالح عليه السلام قالوا متشائمين: اطيرنا بك وبمن معك، كما نطالع قول أصحاب القرية لرسلهم: إنا تطيرنا بكم. فتعاموا عما يحمله رسلهم من هداية ورحمة، ونسبوا إليهم ما يحيط بهم من شدائد أو ابتلاءات. والأمر ذاته واجهه نبينا عليه الصلاة والسلام: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هي طبيعة متكررة لدى أهل الغفلة، كلما استحكمت في قلوبهم وران عليها ما كانوا يكسبون، فيصبح الحق ثقيلا عليها، وتغدو الموعظة مزعجة لا يطيقون سماعها. ونجد وصف القرآن حال البعض بقوله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فالاشمئزاز هنا ليس مما يضرهم، بل من دعوة رحيمة تدعوهم إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم. وموقف المشركين لم يختلف كثيرا حين تنزل آيات القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ضاقوا بسماعه، وكان يوصي بعضهم بعضا بالإعراض قائلين: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ما يدل على إدراكهم لقوة تأثيره في النفوس، محاولين محاصرته بضجيجهم واستهزائهم. وتدرك النفوس المؤمنة أن الحق لا يقاس بردود الأفعال تجاهه مهما كثرت أو بلغ نفوذ أصحابها وسطوتهم، فقد يستقبل بالنفور بادي الأمر، وتواجه دعوته بسخرية واستهزاء واحتقار وتشاؤم، إلا أن عاقبته حميدة يقينا لا شك فيه ولا ريب يكتنفه. وأهل الإيمان يوقنون أن في وحي الله النور والهداية، ويرون في المصلحين دعاة خير ورحمة، مدركين أن الفلاح والنجاة والنجاح بالإقبال على مراشده الوضاءة، وأن الخسران المبين في الإعراض عنها. وما أعظم ظلم من أعرض، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. سبيل النجاة هدى أو مضى، تزول به حالكات الفضا، فطوبى لمن سار مستمسكا إلى الله سبحانه فوضا. ينال من الله إكرامه، ويا عجبا للذي أعرضا. فهيا بنا لله ربنا، ففي رحابه ما يحرر الأذهان من أوهامها، ويغذي العقول بيقينها وهداها. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تقدم التعزية والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. شرطة عمان السلطانية تفتتح بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. ضربات أمريكية جديدة على عدة مناطق إيرانية بعد إعادة فرض الحصار البحري، وطهران تقول إنها ستبقي مضيق هرمز مغلقا حتى توقف الأعمال العدائية. لبنان وإسرائيل تختتمان محادثات روما باتفاق على استكمال مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام. قدمت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها مساء اليوم التعزية والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله، وذلك بقصر الوجبة في العاصمة القطرية الدوحة. ولدى وصول السيدة الجليلة قاعة العزاء كان في مقدمة مستقبلها صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند وسمو الشيخ جواهر بنت حمد الثاني حرم أمير دولة قطر. وأعربت السيدة الجليلة عن صادق تعازيها وخالص مواساتها في هذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل أن يتقمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته، وأن يلهم الأسرة الأميرية والشعب القطري الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. وقد رافق السيدة الجليلة أبقاها الله خلال تقديم التعازي معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم، ومعالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من السيدات. افتتحت شرطة عمان السلطانية في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. رعى الافتتاح معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، وبحضور معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك.
1: افتتح صباح اليوم بمعهد الضباط في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي بشرطة عمان السلطانية تحت رعاية معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، وبحضور معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك وعدد من كبار الضباط. ويأتي تنفيذ البرنامج بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية رائدة في مجال التقنية، تجسيداً لاهتمام القيادة العامة للشرطة لبناء قدرات قيادية متقدمة في مجالات التحول الرقمي وتوظيف مستجدات التقنية في تطوير منظومة العمل الأمني ورفع الجاهزية لمواكبة المتغيرات المتسارعة ومتطلبات المستقبل، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من توظيف التقنيات الحديثة والبيانات الذكية في دعم صنع القرار الأمني وتنمية مهارات التغيير والابتكار واستشراف الفرص تعزيزا للكفاءة المؤسسية. كما يدعم برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي بشرطة عمان السلطانية ترسيخ التكامل بين الجوانب الأمنية والتقنية وتعزيز القدرات المؤسسية في التعامل مع التحديات الرقمية ومتطلبات الأمن السيبراني بما يسهم في تعزيز النظم الذكية المتقدمة. لإذاعة سلطنة عمان، الرائد ناصر بن سعيد الراكحي.
0: تواصل الولايات المتحدة شن ضربات عسكرية على عدة مدن إيرانية أبرزها بندر عباس ولهواز وجزيرة قشم وسيريك، مع استمرار فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. في هذه الأثناء أعلنت إيران مقتل 7 جنود إيرانيين في هجوم أمريكي استهدف قاعدة إيرانية، ليرتفع عدد القتلى إلى 30 منذ تجدد التصعيد. وقال الطهران إنها ستبقي مضيق هرمز مغلقا حتى توقف الأعمال العدائية. اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وسط مساعي لتحويل التفاهمات الأمنية التي خرج بها الاجتماع إلى خطوات عملية، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية جنوب لبنان، كما اتفقت لبنان وإسرائيل في ختام المفاوضات على عقد اجتماع تكميلي بمشاركة وفدين عسكريين وبرعاية أمريكية لمتابعة التفاصيل المرتبطة بآليات التنفيذ وخطوات المرحلة المقبلة التي خرج بها اجتماع روما. استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلة في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن طائرة مروحية نفذت الهجوم على منزل، وهو ما أسفر عن استشهاد ساكنيه وتدمير واسع في المبنى واندلاع حريق كبير. يأتي الهجوم مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، حيث أحصت مصادر فلسطينية رسمية استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع منذ ذلك الحين. أكدت السلطات الروسية وقوع هجوم استهدف أحد أكبر مجمعات البتروكيماويات في روسيا، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعود المجمع إلى مستويات الإنتاج العادية في غضون أيام. وأوضح مصدر في قطاع النفط الروسي أن الوحدة

0: كراماتورسك تمكنت القوات الروسية من تدمير محطة لتوزيع الغاز كانت تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. في غضون ذلك أعلنت المفوضية الأوروبية عن شراكة جديدة بين أوروبا وأوكرانيا للإنتاج المشترك للطائرات المسيرة، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الجمع بين معرفة أوكرانيا بأنظمة الطائرات المسيرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة في ساحة المعركة وقدرة أوروبا التكنولوجية والصناعية ستسهم في تطوير القدرات الدفاعية والهجومية في هذا المجال. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن بلاده تنتج حاليا 10 ملايين مسيرة سنويا، مشيرا إلى أن كييف وبالتعاون الأوروبي تعتزم مضاعفة هذا العدد إلى 20 مليونا. استعرض السلطنة عمان جهودها الوطنية في تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وذلك ضمن أعمال الزيارة القطرية التي يستضيفها جهاز الرقابة المالية والإدارية بحضور خبراء من مملكة البحرين والمملكة المغربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتتضمن أعمال الزيارة مناقشة مرئيات وملاحظات الخبراء من الدولتين المستعرضتين حول إجابات سلطنة عمان المتعلقة بأحكام الاتفاقية وبحث الممارسات العمانية الفضلى والتجارب الناتجة عن عملية التقييم تنفيذا للبند رقم 35 من الإطار المرجعي لآلية الاستعراض التي تقضي باستكمال التقييم المكتبي عبر الزيارات الميدانية والاجتماعات المشتركة. سجلت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان ارتفاعا بنسبة 5.5% بنهاية شهر مايو الماضي لتبلغ 1,175,300,000 ريال عماني، كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 7.9%، وانخفض عدد الملكيات الصادرة بنسبة قارب 13%.
1: بارتفاع نسبته 5.5% على أساس سنوي، بلغت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان بنهاية شهر مايو الماضي 1,175,300,000 ريال عماني. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع القيمة المتداولة لعقود البيع لتبلغ 551,800,000 ريال عماني ل27,864 عقدا، مسجلة نموا في القيمة بنسبة تقارب 3% وفي عدد العقود بنحو 2%. كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنحو 8% لتبلغ 618,100,000 ريال عماني ل11,130 عقدا، فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود المبادلة 5,400,000 ريال عماني ل319 عقدا، مسجلة نموا في القيمة قارب 18%. وعلى صعيد الملكيات العقارية الصادرة فقد انخفض عددها بنحو 13% ليبلغ 82,224 ملكية، كما تراجع عدد الملكيات الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ب28% ليبلغ 439 ملكية بنهاية شهر مايو الماضي.
0: بلغت قيمة المشروعات التي تنفذها شركة نما لتوزيع الكهرباء منذ بداية العام الحالي قرابة 52.5 مليون ريال عماني متوزعة على عدد من المحافظات. إلى التفاصيل.
2: تشير البيانات إلى أن إجمالي قيمة المشروعات المدرجة ضمن جهود شركة نما لتوزيع الكهرباء خلال العام الحالي بلغت حتى الآن قرابة 52.5 مليون ريال عماني، موزعة على مشروعات إنشاء محطات أولية وفرعية وتعزيز خطوط نقل الكهرباء ورفع السعات وتركيب مكثفات لتحسين الكفاءة وتقليل الفواقد. وترمي المشروعات القائمة إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز جاهزية البنية الأساسية، وذلك بهدف مواكبة التوسع العمراني والاقتصادي في كافة المحافظات وتلبية

0: الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية. مدينة السلطان هيثم تتصدر قائمة المشروعات الأعلى قيمة. تبلغ تكلفة إنشاء المحطات الفرعية الأولية 6، 7، و8 بالمدينة أكثر من 5,200,000 ريال عماني، إلى جانب إنشاء 3 محطات فرعية بالمدينة في المرحلة الأولى بأكثر من 2,700,000 ريال عماني، بما يعكس أهمية توفير بنية كهربائية متقدمة لهذا المشروع الوطني الحضري. وبالانتقال إلى محافظة الوسطى، تبرز مشروعات نوعية لتعزيز الشبكة، من بينها إنشاء محطة فرعية داخلية جديدة في ولاية محوت بعدد محولان وبسعة 6 ميجا فولت وبقيمة تفوق 3,500,000 ريال عماني، إضافة إلى مشروع إنشاء الجزء المتعلق بخط نقل الكهرباء لمحطة الجازر الرئيسية بقيمة تقترب من 2,500,000 ريال، ومشروع آخر لمحطة سراب الرئيسية بأكثر من 2,000,000 ريال عماني. وفي محافظة الداخلية، تشمل المشروعات إنشاء محطة المعمير الأولية في ولاية نزوة بعدد 3 محولات وبسعة 20 ميجا فولت وبتكلفة تقارب 3,000,000 ريال عماني، إلى جانب إنشاء محطة نزوة 2 الأولية بأكثر من 2,300,000 ريال عماني ومحطة الشفا بأكثر من 2,000,000 ريال عماني. تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد وزيادة مرونة التشغيل أهداف تسعى إلى تحقيقها حزمة مشروعات أخرى لمحطات الشبكة في ولاية بركة والملدة بولاية المصنعة وولاية سمائل وولاية نزوة والمحطات الفرعية الأولية في الخضراء بولاية السويق والمدينة الزرقاء بالسوادي بقيمة تتجاوز 2,500,000 ريال عماني. وفي محافظة شمال الباطنة، تنفذ الشركة مشروع إنشاء محطة فرعية أولية جديدة في المنطقة الصناعية بصحار بعدد 3 محولات وبسعة 20 ميجا فولت وبقيمة تقترب من 2,500,000 ريال عماني. أما في محافظة جنوب الشرقية، فتشمل المشروعات إنشاء خط ربط بجهد 33 كيلو فولت من ولاية جعلان بني بو حسن إلى قرية الطحايم بقيمة تزيد على 2,000,000 ريال عماني. إذن مشروعات حديثة تنفذها شركة نما لتوزيع الكهرباء تسعى إلى بناء شبكة أكثر جاهزية للمستقبل، قادرة على مواكبة النمو السكاني والصناعي وتعزيز أمن الإمداد الكهربائي ورفع جودة الخدمة المقدمة للمشتركين في كافة محافظات سلطنة عمان.
1: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تقدم التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. شرطة عمان السلطانية تفتتح بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. ضربات أمريكية جديدة على عدة مناطق إيرانية بعد إعادة فرض الحصار البحري، وطهران تقول إنها ستبقي مضيق هرمز مغلقا حتى توقف الأعمال العدائية. لبنان وإسرائيل تختتمان محادثات روما باتفاق على استكمال مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام. كان معكم في التحرير أحمد بن عبد الله الندابي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر

الآجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة.

0: من
1: راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات متابعي برنامج دروس وعبر من مشهد قرآني. هذا هو برنامجنا الإيماني القرآني التدبري، متواصل معكم، ولازلنا نطل عليكم في هذا البرنامج الكريم من خلال سورة الشعراء ومع قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن هذا النبي العظيم في دعائه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أيها المستمع العزيز، سنجد أن سيدنا إبراهيم عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يجعل له لسان صدق، والمقصود باللسان هنا هو الكلام أو الثناء، وذلك من إطلاق اسم الآلة على ما يتم بها. واللام في قوله لي تقتضي أن الذكر الحسن لأجله، فهو ذكره بخير. وإضافة اللسان إلى صدق من إضافة الموصوف إلى الصفة، ففيه مبالغة الوصف بالمصدر، أي لسانا صادقا، هكذا يذكر العلماء. ولعلنا نقف هنا عند كلمة صدق. والصدق أيها الإخوة والأخوات هو مطابقة الكلام الواقع، وقد ذكر الشيخ الشعراوي في تفسيره أن هذا المعنى ورد في الأمهات الخمس في القرآن الكريم في قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذا الأول. والثاني: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. والثالث في قوله تعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا منهم. هذا الثالث. والرابع في قوله تعالى: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ذكر الشيخ أنها خمس، لكنه لم يذكر الخامسة، وأظنها والعلم عند الله هي قوله تبارك وتعالى في سورة يونس: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. وسنجد في القرآن الكريم هذا التركيب القرآني لسان صدق تكرر في سورة مريم في قوله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إذن هنا سنجد أن هذا التركيب القرآني لسان صدق موجود كذلك في سورة أخرى، وهي سورة مريم عليه السلام، وأيضا هو في قصة إبراهيم عليه السلام. لاحظوا معي هنا في هذا الموضع الثاني: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم. لهم تعود إلى من؟ فلما اعتزلهم أي إبراهيم عليه السلام وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم، ثم قال وجعلنا لهم، فهنا هذا الضمير يعود إلى هؤلاء الأنبياء الكرام إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام. هذه وقفتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله تعالى نواصل الحديث حول هذه الآية العظيمة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين في لقاء آخر قادم. أترككم أيها الإخوة والأخوات في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني. أعوذ

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا

كتابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا

وجازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا

ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.

بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى

الدنيا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى

الله إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها

بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكى.

وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا

صرخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون

ربكم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون

يَعْلَمُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

يرى وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره

ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون

لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.

بصير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي

عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة

0: مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مَسْطُورًا

تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة.

قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً.

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم

أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركم إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق

فاصبر إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح

كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا

وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان

تشركون قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا

أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا

رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.

نسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأ

إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا

ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.

بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب

مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه

مجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل

وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا

تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوء

عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال

0: يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا
1: صدق الله العظيم.
2: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام
3: ورحمة
2: الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. حضرتم؟ أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. جماعة فرض كفاية يجب في الصلوات الخمس والباقي استحب. جنازة كسوف أو عيدان، تروح والوتر في الرمضان، كذا في الاستسقاء، لكن في الجمع تكون فيها فرض عين إن تقع ولا إذ تقع فكرهت في مسجد قد عقدت فيه، وأن تعاد ما قد فسدت الشك فيها، وكذا إن نسيت حتى انقضى الوقت فراد صليت. وتركها إذا بدا عذر يصح، كمطر وظلمة لا تتطرش، أو برد أو حر شديدين، وأن تهب ريح لا تكاد تشتكي، والضيف إن بودر بالإكرام، والعيش إن أحضر للصوام، ومن يكون ذا علة تمنعه، أو خاف ما لم يستطع يدفعه، نحو غريب لم يجد وفاءه، ونحو جبار يرى اتقاءه، ومن يكون لهذه تجسما أو بعضها حاز العلا والكرم. نعم، هذا لا زال الحديث حول الفائدة التي ختمنا بها. إيش؟ باب صلاة الجماعة. هذه الفائدة هي أبيات ومن عدة مسائل. ذكر أول حكم صلاة الجماعة، ثم ذكر بعد ذلك يعني المواضع التي تكره فيها صلاة الجماعة عند بعض أهل العلم، ثم ذكر ماذا؟ الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجماعة، أليس كذلك؟ ما لكم ساكتين؟ طيب، ليش قال؟ قال جماعة فرض كفاية يجب في الصلوات الخمس والباقي استحب. جنازة كسوف أو عيدان، تروح والوتر في رمضان، كذا في الاستسقاء، لكن في الجمع تكون فيها فرض عين إن تقع. حكم صلاة الجماعة تقدم الكلام فيها، أليس كذلك؟ ما يتقدم الكلام في حكم صلاة الجماعة، هل هي فرض عين أو هي فرض كفاية أو هي سنة مؤكدة. تحفظون ذلك؟ من منكم يذكر الأبيات التي تحدثت عن هذا الموضوع؟ واختلفوا فقيل
2: نعم
5: اختلفوا فقيل فرض عين تنزل كل واحد بالعين، فقيل إنها على الكفاية، فقيل سنة لها عناية.
3: أحسنت، تقدم الكلام على هذا، لكن هنا ذكرنا أن فرض كفاية لم يذكر الخلاف، أنتم تقدم معكم الخلاف. فمن فرض كفاية في الصلوات الخمس، في الصلوات الخمس إيش قال؟ قال جماعة فرض كفاية يجب متى؟ في الصلوات الخمس، في الصلوات الخمس التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هاي الصلوات الخمس. الله سبحانه وتعالى فرض على عباده في اليوم الليلة كم؟ خمس صلوات، كذلك اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم، خمس صلوات كتبهن الله العبد في اليوم والليلة. زي مثلا الصلوات الخمس، خمس صلوات هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. جماعة الفرض كفاية يجب في الصلوات الخمس. هنا ذكر قولا واحدا، أليس كذلك؟ ما هو القول الثاني؟
2: نعم. فرض عين.
3: فرض عين، وهذا قول ابن عباس، ومال إليه من أبو سعيد كلمه، ما كذلك؟ وقيل سنة، القول الثالث سنة مؤكدة. طيب. قال والباقي استحب، يعني صلاة جماعة مستحبة في ما تبقى من الصلوات. إيش الصلاة التي استحب فيها الجماعة؟ ذكرها، إيش قال؟ قال جنازة، كسوف أو عيدان، تروح، والوتر في الرمضان، كذا في الاستسقاء. كم صلاة؟ سبع صلوات مع الكسوف، أيضا خسوف، كسوف الشمس وخسوف القمر. فيستحب الصلاة، صلاة الجماعة فيها الأجر، يستحب. جنازة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغ خبر النجاشي خرج أصحابه وصلى عليه جماعة، ما في المصلى، صلى عليه جماعة، كان يصلي على أموات جماعة. لكن لماذا قالوا مستحب معنا صلاة الجنازة؟ يعني فرع الكفاية. لماذا قالوا أنها مستحبة؟ قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام عندما توفي لم يصلى عليه جماعة، صلوا عليه أفراد، دخل صلى عليه الرجال ثم النساء ثم العبيد ثم أجحال أولاد الصغار، هكذا لم يصلوا عليه جماعة. طيب، ما حكم صلاة الجماعة في صلاة الجنازة؟ واجب ولا مستحبة؟
2: مستحبة.
3: جنازة، زين، كسوف إيش؟ الشمس، وماذا؟ وخسوف القمر. الشمس كسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زين، وصلى بأصحابه جماعة، صلى بهم يعني ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجودان في كل ركعة. لما كبر تكبير الإحرام قرأ الفاتحة وقرأ، أطال في القراءة بعد الفاتحة نحو من سورة البقرة في صلاة الكسوف، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم قام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم قام، ثم سجد سجودا، كم سجد؟ سجدتين، ثم قام للركعة الثانية وفعل فيها ما فعل في الأولى، إيش؟ قال الفاتحة، ثم قرأ، ثم ركع، ثم قام، زين، وقرأ، ثم ركع، وبعد أن رفع من ركوعه سجد سجدتين، ثم خطب، بيّن للناس، قال الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت بشر ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله إلى آخر الحديث. سمعتم؟
2: طيب.
3: لكن هل هي واجبة صار الكسوف والخسوف جماعة؟ لا، ليست واجبة، مستحبة. هذا ذكر ما كذاك، زين، هو الرابع
5: عيدين
3: هنا فرض عيدين جماعة والمستحبة لعله مبني على القول بأنها ليست من النبي أن صلاة العيد ليست بواجبة على قول مبني على القول بأنها سنة، أما على القول بأنها واجبة أو بأنها فرع الكفاية ما ينبغي قال إنها مستحبة، أليس كذلك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم واظب عليها وصلىها جماعة، ما كذلك؟ هذا على هذا القول مبني على القول بأنها بأن صلاة العيد ليست بواجبة، فعلى القول بأن صلاة العيد ليست بواجبة يكون صلاتها جماعة إيش؟ ليست بواجبة مستحبة، ما كذلك؟ انتبهوا. طيب سيأتي الكلام على هذا في صلاة العيد. صلاة العيد من معرب العيد؟ عيدان، ما قال عيد، قال عيدان. إيش قال؟
6: أو عيدان.
3: لا أول بيت، ما أول بيت؟
2: جنازة
3: كسوف أو عيدان. من مراد بالعيدين؟ عيد الفطر وعيد الأضحى، ما في ذلك؟ عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن للمسلمين في السنة عيدان، ما في ذلك؟ عيدان عند أولي النهى لا ثالث لهما لمن يبغى السلامة في غد. الفطر والأضحى وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. من مكبر كبيتين؟ نعم.

0: أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم يوم الفطر.
1: نعم صليان يا جماعة. أقول القول بأن صلاة العيدين مستحب لعله مبني على إيش؟ على القول بأنهما إيش؟ لأن صلاتهما سنة ليست واجبة. مثلاً سيأتي الكلام على هذا. جنازة كسوف أو عيدان، تروح صلاة التراويح، صلاة التراويح، صلاة التراويح على كل حال ينبغي تصلي جماعة في المساجد، في المساجد لأجل الشعر، لأجل الإظهار، لأجل الشعار. أما قيام رمضان فضله فضل عظيم لا ينال مثله، فخذ بحظ وافر تلقاه غدا إذا ما علموا لقاه. تاركه قيل عليه البدل، وفيه قول ما عليه يبدل، لكنه قيل خسيس الحال وليس يبرى منه في مقال. زين يصلى في مساجد الجماعة لكي يكون للهدى إشاعة. فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حض الناس على من جمع الناس على إمام واحد في السنة 14 من الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم صلاه جماعة في بعض الليالي، لكنه ترك ذلك خوفا يفرض على الأمة. وكذلك إلا أني خشيت أن يفرض عليكم، لكن في خلافة عمر أمر من جمع الناس على إمامه عندما دخل المسجد وجد الناس عزين، هاي يصلي وحده وهاي يصلي مع اثنان وهاي يصلي مع ثلاثة، فقال له جمعت الناس على إمامه وجمع الناس على أمر أبي بن كعب يصلي في الناس، وأخذ بها المسلمون من ذلك الوقت اليوم. زين هذا زين صلاتها جماعة واجب ولا مستحب؟
2: مستحب.
1: يعني صلاة الجماعة مستحب ما كذا شيء؟ إذا كان من مستحب يعني مش قال حش قال شو؟
3: جنازة
1: أو عيدة تراويح. صلاة التراويح متى هي صلاة التراويح؟ تراويح متى صلاة التراويح؟ في رمضان.
2: في رمضان.
1: في رمضان. عندما يقال صلاة التراويح مقصود بها تهجد في آخر الليل ولا الاتيان بها في أول الليل بعد فريضة العشاء إلى بعد فريضة العشاء إلى هاي وقته. عندما يقال صلاة التراويح صلاة التي يؤتى بها بعد في أول الليل بعد صلاة العشاء إلى صلى الجماعة. صلاة الجماعة مستحب ليس بواجب. ما كذاك؟ هل ينبغي المسلم أن يتخلف عنها؟
2: لا
1: لا. زين تروح والوتر في رمضان، وتر وتر في رمضان صلاة الوتر. الوتر الوتر ما يصلى جماعة إلا في رمضان بعد القيام يصلي جماعة. من صلى القيام جماعة يصلي الوتر جماعة، أما من لم يصلي القيام جماعة ما يصلي الوتر جماعة، ولا يصلى الوتر في جماعة، فمن يصليه فقد ضاع، إلا إذا ما كان في قيام شهر الفضل والصيام فإنه يتبعه في ذاك يصلين مثله كذاك. ومن يكون صلى القيام مفردا أفرده كذاك فيما أفرد. سمعتم؟ ما يجي واحد مثلا بعد آخر ويجد الناس قد صلى وصلي الوتر جماعة، هو في أول وقت يصلي فريضة العشاء ويصلي السنة الراتبة بعد فريضة العشاء ويصلي القيام كم ركعة؟ ثمان ركعات. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يصلي ثمان ركعات، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن في حديث عائشة، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وكان يطيلون في القراءة. كان الصحابة يقولون إن كنا نتكي على العصي من طول إيش؟ من طول القيام. يقول بعضهم حتى إيش خفنا أن يفوتنا الفلاح. إيش يعني؟ السحور. يعني السحور. هناك زين. كم على هلا؟ كم جنازة؟
4: خمسة.

0: ستة.
1: جنازة ماذا؟ صلاة الكسوف والخسوف، صلاة العيد، ها، وصلاة التراويح والوتر. كذا في الاستسقاء، الاستسقاء هم صلاة الاستسقاء، طلب السقيا عندما توقع القحط، يخرج الناس صغيرهم وكبيرهم إلىهن إلى الجبال يصلون ويدعون الله سبحانه وتعالى يستغيثون. سن لنا السسقى إذا ما أمسكت هذه السماء غيثها وهلكت تلك النباتات فتخرج البلد إلى الصحار والد وما ولد، يؤمهم بركعتين خيرهم وخطبة هناك يرجى خيرهم. جتمر، هل تقول والد وما ولد ولا والدا وما ولد؟ أجيب على هذه المسألة بعد ذلك. زين، تجرب يا أطفال. سن لنا السسقى إذا ما أمسكت هذه السماء غيثها وهلكت تلك النباتات فتخرج البلد إلى الصحاري، أتقول والد وما ولد ولا والدا وما ولد؟ ذاكر. زين، يؤمهم بركعتين خيرهم وخطبة هناك يرجى خيرهم، وخطبة هناك يرجى خيرهم. صلاة الاستسقاء هي كم ركعته؟ صلي جماعة، صلاة جماعة مستحب ولا واجب؟ مستحب. ما فيك؟ طيب، صفتها إيش؟ كم ركعة؟ ركعته. متى تكون الخطبة؟ تكون الخطبة بعد الصلاة. ما فيك؟ من يخطب؟ الإمام. ما كذاك؟ يستقبل الناس بالخطبة، يخطب يستقبل الناس. وعندما يدعى يكون حال يستقبل القبلة ويدعو الناس يستغيث. هاي صلاة الاستسقاء، طلب السقيا. نعم. زين، جنازة كسوف أو عيدان تروح، والوتر في الرمضان. زين، فالرمضاني مطلقا أجاب إيش؟ لا، لمن صلى القيامة جمع. ما كذاك؟ لمن صلى القيامة جمع. زين، كذا في الاستسقاء، كذا في الاستسقاء، لكن في الجمع تكون فيها فرض عين تقع. تذكر ذكر صلاة الجماعة بحكم صلاة الجماعة ثلاث أقسام. قسم تكون فرض كفاية وهي في الصلاة الخمس، هكذاك؟
2: نعم.
1: هل هنا قول واحد ولا أقوال أخرى؟
0: أقوال.
1: القسم الثاني صلاة الجماعة فيه مستحبة وهي كم صلاة؟ ست صلوات. ذكى إيش؟ ست صلوات. صلاة الجنازة وصلاة الكسوف وصلاة الخسوف وصلاة العيد. زين، التراويح والوتر في رمضان لمن صلى القيام، انتبهوا. زين، والاستسقاء. وذكرنا معكم ان هذا صلاة العيد لنقول ان صلاة الجماعة مستحبة، هذا مبني على القول بانها ايش؟ بان ليست بواجب بين السنة. سمعتم؟
2: نعم.
1: وسياتي الكلام على هذا ان شاء الله في محله. زين، طيب، الوقت انتهى. نكمل ان شاء الله الحديث في درس في الحلقة الآتية ان شاء الله. حفظوا الأبيات. زين، في الأبيات محفوظة معكم
2: ان شاء الله.
1: بارك الله فيكم، سدد خطاكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
2: آمين.
1: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
2: آمين.
1: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا.
2: آمين.
1: واجعله وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا.
2: آمين.
1: وانصرنا على من عادانا.
2: آمين.
1: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا.
2: آمين.
1: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
2: آمين.
1: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف يستجيبون لما يحيي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في الخير سعيكم، له الحمد، كلما أطل الصبح يبسط أردية ضيائه، فتمضي نفوس تبتغي من فضله وعطائه. في سياحة المتدبر في رحاب آيات كتاب الله وظلالها تتجلى له حقيقة عظيمة، وهي أن الحياة الحقيقية إنما هي حياة القلب بإيمانه بربه، وحياة العقل بهدايته، وحياة السلوك بطاعته. والمستجيب لله تعالى

0: تدون بآراء على نص صحيح يستجيبون لما يحييهم. ففي كل استجابة لله ورسوله زيادة في نور القلب ورشد العقل وطمأنينة النفس وصلاح المجتمع. يستجيبون لما يحييهم، فثم حياة، حياة مباركة في الدنيا وفوز عظيم في الآخرة. هنيئا هنيئا لمن قد أناب وآب، وفي رحب ظل الهداية طاب، له في الصراط السوي حياة إذا ما دعاه الرشاد استجابا. فهي بنا لله ربنا، فبفضله يتناثر ضوء الفجر على صفحات الآفاق، فتزدان الأرجاء بحلل الإشراق.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم.

بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة.

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 12 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ووقفنا عند الجملة الواقعة بعد ما، وهي كانوا يصنعون. وقد تقدم أن ما يجوز أن تكون اسما موصولا والمعنى بالذي كانوا يصنعونه، ويجوز أن تكون نكرة موصوفة والمعنى بشيء كانوا يصنعونه، ويجوز أن تكون حرف مصدر والمعنى بصنعهم. وعلى جعلها اسما موصولا فنقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول كانوا يصنعون. وقد وقعت صلة الموصول مصدرة بكانا التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني كان اسمها وخبرها. كانوا، كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، وخبر كان يصنعون. وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يصنعون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ومفعول الفعل يصنعون محذوف، والتقدير بما كانوا يصنعونه، وذلك المفعول به المحذوف هو العائد، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية يصنعون في محل نصب خبر كان، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعدها صفتها، فالجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل جر صفة على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية تكون حرفا على المشهور، ونقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرف المصدر موصول حرفي، فالجملة الواقعة بعده وهي الجملة المكونة من كان واسمها وخبرها جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بالباء، وتقدير الكلام بصنعهم. وحرف الجر وهو الباء لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر وهو الباء؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقها بما كانوا يصنعون، أي بسبب ما كانوا يصنعون، فإن الباء في هذا الموضع للسببية. ونلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل أذاق، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل أذاق، والجملة الفعلية أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي الجملة الفعلية كفرت بأنعم الله، والجملة الفعلية كفرت بأنعم الله في محل نصب، فتكون هذه الجملة في محل نصب أيضا، فإن الصفة فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 13 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. الواو يجوز أن تكون عاطفة، وهو الظاهر، من باب نسق آخر الكلام على أوله، والجملة التي بعد الواو معطوفة على الجملة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. ويجوز في هذه الواو أن تكون للاستئناف، وهذا غير ظاهر، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لقد اللام يجوز فيها أن تكون لام التوكيد، ويجوز فيها أن تكون اللام الموطئة للقسم، وإذا جعلنا هذه اللام اللام الموطئة للقسم تكون هذه الجملة جواب قسم مقدر، والتقدير وربك لقد جاءهم رسول منهم أو ما شابه ذلك من التقديرات التي تقرب المعنى. واللام على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جاء فعل ماض مبني على الفتح. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. رسول فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. منهم جار ومجرور. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور منهم واقع بعد نكرة، وهي كلمة رسول. والجار والمجرور بعد النكرة صفة في باب الوصفية والحالية، حاله في ذلك حال الجمل، فإن الجمل بعد النكرات صفات. فالجار والمجرور منهم في محل رفع صفة لكلمة رسول، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن منهم أو كان منهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به حرف الجر ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. والجملة الفعلية لقد جاءهم رسول منهم يجوز أن تكون معطوفة على الجملة ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، فتكون معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. ويجوز أن تكون استئنافية، فتكون جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، لأن الجملة الاستئنافية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جواب قسم، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، لأن جملة جواب القسم من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وجملة أسلوب القسم إما أن تكون معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، وإما أن تكون جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. فكذبوه جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كذبوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية كذبوه معطوفة على الجملة الفعلية لقد جاءهم رسول منهم، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. فأخذهم العذاب وهم ظالمون جملة فعلية أيضا معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أخذ فعل ماض مبني على الفتح. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما ميم الجمع والساكن الثاني هو اللام من كلمة العذاب. وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. العذاب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهم ظالمون. تقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى فأخذهم العذاب ظالمين. ومن هذا التقريب يتبين لنا أن هذه الجملة الاسمية جملة حالية، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع مفعولا به وهو هم، وهذه الجملة الحالية جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو واو الحال أو واو الابتداء كما تسمى أيضا، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ظالمون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جميع مذكر سالم. والجملة الاسمية وهم ظالمون في محل نصب حال. والجملة الفعلية فأخذهم العذاب وهم ظالمون جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ أحمد عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه

0: صدق الله العظيم، تلا علينا القارئ شيخ أحمد عامر من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: لا تنسى يا أحمد وأنت يا داود أننا وعدنا المستمعين والمستمعات، ووعدناكما أن نقف وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 28 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
1: هل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
2: أتلوها بإذن الله سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب

0: مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
1: صدق الله العظيم.
0: إنها آية عظيمة فيها مواصلة الدعاء، تشريف لإبراهيم وتواضع منه وتضرع لربه بعد قوله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية من هذه الآية؟
0: نستخرجها بإذن الله وهي قليلة. أولا، ربنا وجعلنا.
1: هنا قلقلة يا أستاذنا.
0: قلقلة الجيم في جعلنا. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا.
2: جاء الإخفاء هنا يا أستاذنا.
0: أخفي نون من قبل الذال إذ الذال من حروف الإخفاء، أما الراء في ذريتنا المكسورة فهي مرققة. إذن حكمان معا. من ذريتنا، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة.
1: هنا إدغام يا أستاذنا.
0: أدغم تنوين أمة في ميم مسلمة، حيث كان هكذا إدغاما بغنة أمة مسلمة. مسلمة لك،
2: مسلمة لك، جاء الإدغام هنا يا أستاذنا،
0: ولكنه بغير غنة، أدغم التنوين في اللام، واللام ليس من أحرف الغنة. مسلمة لك وأرنا. وأرنا
2: ترقيق الراء هنا يا أستاذنا
0: لكسرها. وأرنا مناسكنا وتب علينا.
1: هنا قلقلة في حرف الباء يا أستاذنا.
0: نعم، وتب علينا. وتب علينا إنك
2: مد منفصل جاء هنا يا أستاذنا.
0: نعم، وتب علينا، الألف في علينا والهمزة في
1: إنك.
0: جميل. وتب علينا إنك أنت.
1: هنا إخفاء يا أستاذنا.
0: إخفاء النون قبل التاء إذ التاء من حروف الإخفاء. إنك أنت. نعم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
0: هذه الآية فيها اتصال الدعاء بعضه ببعض، فالدعاء من إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ثم بعد ذلك استمر إبراهيم وإسماعيل في الدعاء ربنا وجعلنا مسلمين لك إلى آخر الآية. إذن هذه الآية كالتكملة لما قبلها باعتبارها دعاء مع الدعاء السابق.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ بإعراب هذه الآية؟
0: جميل جدا. ولا تنسى يا أحمد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هذا مقول قول محذوف.
2: مقول قول محذوف؟
0: نعم، يكون قائلين من إبراهيم وإسماعيل حالا منهما، أو يقولان. كذلك هنا، ربنا تقبل منا، ربنا وجعلنا مسلمين لك، نفس الكلام نقول عنه، هذه الجملة برمتها مقول القول. ولنبدأ بالإعراب التفصيلي. ربنا،
2: رب منادى مضاف منصوب بالفتحة بأداة نداء محذوفة يا أستاذنا.
0: ورب مضاف،
1: والضمير المتصل نا مضاف إليه،
0: أي يا ربنا. ربنا وجعلنا، الواو
2: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
0: اجعل
1: فعل أمر،
0: فاعله
2: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت،
0: يعود إلى الرب. نا
1: مفعول به منصوب،
0: وهو المفعول الأول. مسلمين
2: مفعول به ثان منصوب بالياء لأنه مثنى يا أستاذنا.
0: أما المفعول الأول نا فهو مبني على السكون في موضع نصب. ربنا وجعلنا مسلمين لك، الواو عاطفة عطفت الجملة التي هي جعلنا مسلمين لك على تقبل، تقبل منا وجعلنا مسلمين لك. لك
1: جار ومجرور
0: متعلق بمسلمين، لأن مسلمين تثنية مسلم وهو اسم فاعل، واسم الفاعل يتعلق به الجار والمجرور والظرف والمفعول. مسلمين لك ومن ذريتنا.
1: الواو حرف عطف.
0: من ذرية
2: جار ومجرور،
0: ذرية مضاف،
1: والضمير المتصل نا مضاف إليه.
0: أمة
2: مفعول به ثان منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
0: مسلمة
1: صفة أمة.
0: جميل، وصفة المنصوب تنصب. أمة مسلمة. ومن ذريتنا الواو حرف عطف، أي واجعل من ذريتنا أمة مسلمة، فحذف المعطوف وأقيم معموله بدلا عنه مقامه. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. لك
2: جار ومجرور
0: متعلق بمسلمة، إذ هو اسم فاعل وإن كان مؤنث، مسلمة لك. وأرنا،
1: وأرنا تعرب كإعراب واجعلنا.
0: جميل، لكن نقول عن أري فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، أرى يري أري، وإن كان أصله أرئي كما قالوا، لكن الياء محذوفة، لكن الياء مبدلة من الهمزة محذوفة. وأرنا، أرنا أين فاعل أري؟
2: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت.
0: نا
1: مفعول به منصوب
0: مبني على السكون في موضع نصب. مناسكنا،
1: مناسك مفعول به
0: ثان لأري، لأن أرى هنا بمعنى أعلم. أرى هنا وأرنا أي أعلمنا وعرفنا، فالرؤية هنا رؤية علمية، لأن المناسك وهي الشرائع تعلم وتدرك وإن كانت أماكنها تبصر، فالمقصود بالمناسك هنا ما هو معلوم، لذا جيء بفعل الرؤية القلبي. وأرنا مناسكنا، مناسك قلنا إن مناسك مفعول به ثان ومناسك مضاف،
2: والضمير المتصل ناء مضاف إليه،
0: مبني على السكون في موضع جر. وتب علينا،
1: وتب الواو حرف عطف، وتب فعل أمر،
0: فاعله
2: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت.
0: علينا
1: جار ومجرور.
0: إنك أنت التواب الرحيم.
1: إن حرف توكيد ونصب،
0: الكاف اسمها في موضع نصب وإن كان مفتوحا. أنت ضمير منفصل جيء به للقصر، إنك أنت التواب أي لا غيرك. التواب
1: خبر إن،
0: الرحيم
2: خبر ثاني.
0: نعم.

0: قاضي التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الذاكرين، وصلاة ربي وسلامه على الإمام النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا في تدبر آيات سورة الشعراء ومع قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومع هذا البرنامج الإيماني القرآني التدبري، دروس وعبر من مشهد قرآني. يقول الله تبارك وتعالى حاكيا دعاء إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وتوقفنا هنا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أيها المستمعون والمستمعات، وفقنا الله وإياكم للخيرات، دعاء إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين دقيق جدا، لأن العبرة في الثناء، العبرة في الثناء من قبل الناس، أن يكون هذا الثناء مطابقا لما عند الله عز وجل. فكم من إنسان يثني عليه الناس بالخير والكرم والجود والصلاح والدين، ولكن الأمر بخلاف ذلك. ودعونا نتأمل هذا الحديث الصحيح المخيف الحقيقة، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. والعياذ بالله. إذن تأمل هنا أيها الأخ الكريم، أختي الفاضلة، لسان صدق. ليست القضية أن يثني عليك الناس، يثني على هذا الرجل الشجاع الذي يقاتل ويظهر الجرأة ويقتحم الأخطار، يموت ويظنه الناس شهيد، لكنه في الحقيقة لم يفعل ذلك ابتغاء رضوان الله عز وجل، ولكنه فعل ذلك ليقال هو جريء. وهذا الذي يرزقه الله عز وجل القرآن، فيحسن قراءته ويعرف معانيه ويعلم الناس ويوجههم ويرشدهم، ولكنه لا يفعل ذلك ابتغاء ما عند الله عز وجل، وإنما يريد السمعة ليقال عالم، ليقال هو قارئ. أعوذ بالله من غضبه. وهذا الإنسان الذي يوسع الله عز وجل له في المال، من أصناف المال، من النقود والذهب والعقار والأنعام وما شئت من أنواع الأموال، وينفق في بناء المساجد وحفر الآبار وكفالة الأيتام ورعاية المسابقات وجوانب مختلفة، لكنه لا يفعل ذلك لله. إذن هؤلاء سيجدون ثناء، سيجدون لسانا يثني عليهم، لكنه ليس لسان صدق. فإذن علينا أن نجتهد في موضوع الإخلاص، بل نتدرب على هذا الإخلاص. انتهى وقتنا، ونواصل إن شاء الله تعالى الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.